والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها. ربنا سبحانه وتعالى رزقها براجل مسلم بتدبيره وقدرته، من غير إنها تضطر لكشف وشها وإيديها وأجزاء من بدنها زي ما بتعمل بعض البنات النهاردة اللي بيدعين التطور وبيتكلموا بصوت مرتفع وبيبتسموا أو بيضحكوا قدام الرجال من غير اكتراث. وحانت ساعة الزفاف على الطريقة الإسلامية البسيطة، ويدخلوا العروسين لبيتهم، وقدمت الزوجة العشاء لزوجها، واجتمعوا على المائدة، وفجأة سمعوا الاتنين صوت الباب بدق، فانزعج الزوج وغضب وقال: مين اللي بيجي دلوقتي في الساعة دي؟ مين اللي بيزعجنا دلوقتي؟ فقامت الزوجة عشان تفتح الباب، ووقفت ورا الباب وسألت: مين بالباب؟ فجاوبها الصوت من ورا الباب: سائل عاوز بعض الأكل. الله يخليكي. فرجعت لزوجها وابتدى يسألها: مين اللي في الباب؟ فقالت له: سائل عاوز شوية أكل. فغضب الزوج وقال: هو ده اللي جه وبيزعجنا واحنا في ليلة زفافنا الأولى؟ فخرج للراجل ويضربه ويضربه ضرب يا ساتر، حيموته ويطرده شر طرده. فخرج الراجل هو لسه يعيني على جوعه والجروح بتملى روحه وجسده وكرامته، ورجع الزوج لعروسه هو متضايق من اللي حصل، من اللي قطع عليه متعة الجلوس مع زوجته. يا اخوانا، وفجأة أصابوا شيء يشبه المس، وداقت عليه الدنيا بما رحبت، وخرج من بيته وهو بيزعق، وساب زوجته اللي أصابها الرعب من منظر زوجها اللي فارقها في ليلة زفافها، لكنها مشيئة الله. صبرت الزوجة واحتسبت الأجر، واحتسبت الأجر عند الله تعالى، وبقيت على حالها لمدة 15 سنة. وبعد 15 سنة من الحادثة اللي حصلت، اتقدم ليها شخص مسلم لخطبة عشان يخطبها، اتقدم ليها ووافقت عليه وتم الزواج. نسمع بقى. وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمعوا الزوجين على مائدة العشاء، وفجأة سمعوا الاتنين صوت الباب بدق، الزوج قال لزوجته: روحي افتحي الباب. فقامت الزوجة ووقفت ورا الباب وسألت: مين اللي في الباب؟ مين اللي على الباب؟ فجالها الصوت من ورا الباب: سائل عاوز شوية أكل. فرجعت لزوجها وسألها: مين اللي في الباب؟ قالت له: سائل عاوز شوية أكل. فالزوج عمل إيه؟ رفع كل المائدة بإيديه وقال لزوجته: خدي خدي له كل الأكل، وسيبيه ياكل حتى يشبع، واللي يبقى منه من أكل ناكله إحنا. الله الله. وراحت الزوجة وقدمت الأكل للراجل، ورجعت لزوجها وهي بتعيط بتبكي بتعيط. سألها: مالك بتعيطي ليه؟ ايه اللي حصل؟ شتمك الراجل؟ قالت له والدموع بتنزل من عينيها: لا. قال لها: يا ترى هو عابك؟ قالت له: لا.
قال لها أذاكي؟ قالت له لا. طيب أنت ليه بتعيطي؟ مالك؟ قالت له الراجل ده اللي بيقعد على بابك وبياكل من أكلك كان زوج لي، كان متجوزني من قبل 15 سنة، وفي ليلة زفافي منه دق سائل الباب علينا، فخرج زوجي وضرب الراجل ضرب موجع، وبعدين طرده، وبعدين رجع لي متجهم صدره ضيق، وافتكرته انه اتجنن او اصابه مس من الجن والشياطين، وخرج هائم ما يعرفش يروح فين، وما شفتوش بعدها الا النهارده وهو بيسأل الناس بيشحت. فانفجر زوجها وهو بعيط. قالت له طيب انا كنت بعيط، انت بتتعيط دلوقتي ليه؟ مالك؟ قال لها تعرفي مين هو الراجل اللي ضرب جوزك؟ قالت له مين؟ قال لها انا. ايوه انا السائل اللي جوزك الاولاني ضربني. فسبحان الله العظيم، المنتقم اللي انتقم لعبده الفقير المسكين اللي جه مطقطق راسه بيسأل الناس والألم بيعصره من شدة الجوع، فزاد عليه ده الزوج ده ألمه وخلاه يخرج وقلبه بيتعصر لما أصابه للي أصابه من إهانة جرحت كرامته وبدنه. إلا أن الله لا يرضى بالظلم، وأنزل عقابه على اللي احتقر إنسان وظلمه وكافأ عبد صابر على صبره، ودارت بيهم الدنيا، ورزق ربنا سبحانه وتعالى وعبد المسكين، رزق عبد المسكين وأغناه عن الناس، وبعت بلاءه على الراجل الظالم وفقد عقله وفقد ماله، وابتدى بعدين يسأل الناس. سبحان الله الكريم اللي رزق أمة مؤمنة صبرت على ابتلاء الله 15 سنة، وعوضها الله بخير من زوجها السابق. لا تكبر أيها الإنسان، إن الله أكبر، الله أكبر.

أحبة الله، اسمعوا هذه القصة. القصة بتقول وقفت معلمة الصف الخامس في يوم وألقت على التلاميذ جملة، قالت لهم أنا بحبكم كلكم، وهي تستثني بنفسها تلميذ اسمه تيدي. هدومه دايما موسخة كتير، مستواه الدراسي متدني جدا ومنطوي على روحه، والحكم ده الجائر منها كان بناء على اللي لاحظته خلال العام. هو ما بيلعبش مع الأطفال، هدومه موسخة ودايما محتاج للحمام، وإنه كئيب لدرجة إنها كانت بتلاقي متعة بتصحيح أوراقه بقلم أحمر عشان تحط عليها علامات إكس بخط عريض وتكتب عبارة راسب في الأعلى. وفي يوم طلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ، وبينما كانت بتراجع ملف تيدي اتفاجأت بشيء. اتكتب عنه معلم الصف الأول: تيدي طفل ذكي موهوب وبيأدي عمله بعناية وبطريقة منظمة. ومعلم الصف الثاني بيقول تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لزملائه، لكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض السرطان. أما معلم الصف الثالث كتب: لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليه، وبذل أقصى اللي بيملك من جهود، لكن والده ما كانش مهتم بيه، وإن الحياة في بيته سرعان ما راح تأثر عليه إن لم تتخذ بعض الإجراءات. وبينما كتب معلم الصف الرابع وقال: تيدي تلميذ منطوي على نفسه، لا يبدي الرغبة في الدراسة، وليس لديه أصدقاء، وبينام وقت الدرس. هنا أدركت المعلمة تومسون المشكلة وشعرت بالخجل من نفسها، وتأزم موقفها لما أحضر التلاميذ هدايا عيد الميلاد ليها ملفوفة بأشرطة جميلة ما عدا الطالب تيدي. كانت هديته ملفوفة بكيس متاخد من أكياس البقالة. اتألمت السيدة تومسون وهي بتفتح هدية تيدي، وضحك التلاميذ على هديته وهي عقد مؤلف من ماسات نقصة الأحجار وقارورة عطر، يعني إزازة عطر ما فيهاش إلا ربع مش مليانة. لكن وقفوا التلاميذ عن الضحك لما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة، وارتدت ولبست العقد وحطت شيء من العطر على هدومها. ويومها ما راحش تيدي بعد الدراسة لبيته مباشرة، لكن انتظر عشان يقابلها وقال: ريحتك النهاردة زي ريحة والدتي. ساعتها انفجرت المعلمة بالبكاء لأن تيدي جاب لها إزازة العطر اللي كانت والدته بتستعملها، ولقى في وجد في معلمته ريحة والدته الراحلة. يا الله. ومن اليوم ده أولت اهتمام خاص بيه، وبدأ عقله يستعيد نشاطه، وبنهاية السنة بقى تيدي أكثر التلاميذ تميزا في الفصل. وبعدين لقت السيدة مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي، كتب بيها إنها أفضل معلمة قابلها في حياته، وردت عليه: أنت اللي علمني إزاي أكون معلمة جيدة. بعد عدة سنوات اتفاجأت المعلمة دي بتلقيها دعوة من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك العام، موقعة باسم ابنك تيدي.
يا الله يا الله. فحضرت وهي بتلبس العقد اللي أهداهولها، وتفوح منها تطلع منها ريحة العطر اللي أهداهولها. تعرف مين هو تيدي دلوقت؟ تيدي ستودارد هو أشهر طبيب بالعالم ومالك مركز ستودارد لعلاج السرطان. ارحموا الأيتام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة قصيرة عن الصبر للتعبير. القصة بتقول كان هناك ولد عصبي قوي وكان بيفقد صوابه بشكل مستمر، فجاب له أبوه كيس مليان بالمسامير وقال له، قال له شوف يا ابني، أنا عاوزك إنك تدق مسمار في سياج اللي هو الفانس الخشب، يعني السور في الجنينة بتاعتنا الخشبي، كل ما تجيلك موجة غضب وفقدت أعصابك. وبكده بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده، وابتدى يحاول يتمالك نفسه عند وقت الغضب. وبعدها وبعد مرور أيام كان يدق مسامير أقل، وفي أسابيع قدر إنه يضبط نفسه من الغضب ووقف عن الغضب وعن دق المسامير. فلما جه أبوه، الولد قال لأبوه وحكاله بإنجازه إنه بطل يغضب،

حتى انتهى من المسامير في السياج اللي هو الفنس الخشبي. فراح لوالده وقال له وأخبره بإنجازه مرة تانية إيه اللي عمله. فأخذ والده للسياج وقال له: أنت يا ابني عملت كويس، ولكن بص، فدق في اليوم الأول 37 مسمار، ولكن إدخال المسمار في السياج ما كانش سهل. دلوقت للثقوب في السياج، نيجي للثقوب اللي هما الخروم. السياج ده ما كانش زي ما كان أبدا، وأضاف: لما بتقول حاجات في حالة الغضب فهي بتسيب آثار، زي الثقوب دي في نفوس التانيين، بتقدر إنه تطعن الإنسان وتطلع السكين، ولكن ما يهمش كم مرة تقول أنا آسف، لأن الجرح راح يبقى هناك. الله، شايفين المثل ما أحلى؟ إنه الإنسان لما بيضرب المسمار بالخشب ولما بيطلع المسمار الآثار بدل موجود. إذا غضب الإنسان وحكي كلام بدل آثاره موجود. فكرة حلوة. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين، وإياكم طبعاً.

0: هحكي لكم قصة يعني أدمعت عيوني لما قريتها. حكاية كاس اللبن. في يوم من الأيام كان الولد الفقير اللي بيبيع السلع بين البيوت عشان يدفع تمن دراسته، فشاف إنه ما معوش غير 10 سنتات ما بتكفيش لسد جوعه، عشان كده قرر إنه يطلب شيء من الأكل من أول بيت يمر عليه، لكنه ما تملكش نفسه لما فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة، فبدل من إنه يطلب وجبة أكل طلب إنه يشرب مية، وكان جعان جعان حيموت من الجوع. ولما شعرت البنت بإنه جعان جابت له كاسة لبن، فشربوا بشويش وسألها ده كم تمنه كام، فقالت له ما تمنوش أي حاجة، ماما علمتنا إنه ما نقبلش تمن لفعل الخير. فقال لها أنا أشكرك أشكرك من كل قلبي. ولما راح هاورد كيلي، اسمه هاورد كيلي، لما ساب البيت ما كانش بيشعر بإنه بصحة جيدة فقط، بل إنه إيمانه بالله وبالإنسانية زاد بعد ما كان يائس وخايف محبط. بعد سنوات اتعرضت الشابة دي اللي سقته اللبن لمرض خطير، ده بعد سنوات، والمرض بتاعها أربك الأطباء المحليين فبعتوها لمستشفى المدينة، طبعا مستشفى المدينة مستشفى راقية وأحسن وتكاليفها أكتر، حيث تم استدعاء الأطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر. وكان استدعى الدكتور هاورد كيلي للاستشارة الطبية. مين هاورد كيلي اللي سقته اللبن؟ ولما سمع اسم المدينة اللي جت منها المرأة دي لمعت عيونه بشكل غريب وانتفض في الحال، ومشي في المبنى لتحت محل ما موجودة غرفتها، هو لابس الزي الطبي طبعا حتى يشوف المريضة مي دي تبقى مين، بصلها وعرفها فورا لما شافها، ورجع سابها ورجع لغرفة الأطباء وعاقد العزم على عمل كل اللي بوسعه عشان ينقذ حياتها. من وقتها أبدأ اهتمام خاص بحالتها، وبعد صراع طويل تمت المهمة على أكمل وجه، وطلب الدكتور كيلي الفاتورة لمكتبه حتى طبعا يعتمدها، فبص إليها وكتب شيء جواها وبعتها لغرفة المريضة. طبعا المريضة كانت خايفة من أنها تفتح الرسالة، خايفة أنها تفتح المظروف الظرف، لأنها كانت تعرف إنها حتمضي بقية حياتها تسدد في تمن الفاتورة دي. أخيرا بصت لها، بصت للظرف ده، وأثار انتباهها شيء موجود ومكتوب جواها، فقرت الكلمات المكتوبة دي. مكتوب مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن. الله. التوقيع دكتور هاورد كيلي. ودمعت عينيها بدموع الفرح، وصلى قلبها المسرور بالكلمات دي: شكرا لك يا إلهي على فيض حبك ولطفك الغامر والممتد عبر قلوب وأيادي البشر. شايفين؟ ما تبخلوش بفعل الخير، وافتكروا دايما إنه كما تدينوا تدانوا. والحياة يا أخوانا، الحياة دين ووفا. إن ما كانش في الدنيا فرح يكون في الآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة عن كثرة الاستغفار حبيت أحكيها لكم. بتقول إحدى الأخوات: مات جوزي وأنا عندي 30 سنة، في عز صباها، في عز شبابها. وبتقول وعندي منه 5 أطفال، بنين وبنات، فالدنيا سودت في عيني وبقيت أعيط حتى خفت على بصري، وندبت حظي ويئست وطوقني الهم، أولادي صغيرين وما عندناش دخل يكفينا، وكنت بصرف باقتصاد من المال اللي بقي معايا اللي سابهولنا أبونا. ولما أنا كنت قاعدة كده في غرفتي فتحت الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وإذا بشيخ بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. فبقيت أكثر بعدها من الاستغفار، وأمرت أبنائي بكده. ممرش بنا والله، بتقول، 6 شهور حتى جه تخطيط مشروع على أملاك لينا قديمة، فعوضت فيها بملايين، وبقى ابني الأول على طلاب المنطقة بتاعته، وحفظ القرآن كامل، وبقى محل عناية الناس ورعايتهم، واتملى بيتنا خير، وبقينا في عيشة هنية، وربنا سبحانه وتعالى أصلح لكل أبنائي وبناتي، وراح عني الهم والحزن والغم، وبقيت أسعد امرأة. نعم، هي أعجوبة الاستغفار اللي كلنا غفلنا عنها. وبيقول أحد الأزواج: كل ما أغلصت على زوجتي أو اتخانقت معاه أو بقى بيننا وبين بعض أي مشكلة، فورا أخرج من البيت من الغضب. وبيقول: ووالله ما بفرقش باب العمارة إلا وبتجيني رغبة شديدة إني أروح لها واعتذر منها وأراضيها. قلت لها عن كده، تعرفوا قالت لي إيه؟ قالت له: تعرف ليه؟ قال لها: ليه؟ قالت له: بمجرد إنك تخرج من الغرفة بعد خناقتنا ألهج بالاستغفار، ولا أزال أستغفر حتى تيجي وتراضيني. نعم أحبت في الله، هو الاستغفار اللي قال عنه، اللي قال عز وجل عنه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما بيستحقش ان يكون أعجوبة؟ سبحان الله، كل ده يعمله الاستغفار. احنا فين من قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وأخيرا نقول: اللي سابك جوزك، اللي طلقك ظلم
واللي اتحرمت من الأولاد، ياللي عاوزة تتجوز، واللي عاوزة فرج ربنا من الهموم اللي ألمت بيها، واللي ضاقت عليك الأرض من المصائب. افتكر إن ربنا معاك، مش هيخيب رجائك بالاستغفار، وإن كل ما أصابنا من مصائب الدنيا إنما هو بإيه؟ بذنوبنا، بالذنوب اللي عملناها. فخلينا نستغفر ربنا عشان تزول عننا، وأبشروا بعدها بالفرج إن شاء الله.

ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح وجهك.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

أحبتي في الله، معنا قصة جميلة ليها عبرة. قصة بتقول دخل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، دخل لمحل لبيع الأيس كريم، وكان الفقر باين عليه. قعد على طاولة من الطاولات عشان يطلب الأيس كريم، فجت الجرسونة وقالت له عاوز ايه؟ الصبي قال لها بكام الأيس كريم بالكاكاو؟ فجاوبته الجرسونة قالت له ب5 دولارات. فطلع الصبي ايده من جيبه وبقى ايه يعد الفلوس اللي معاه، فإذا هما 5 دولارات. وكانت الجرسونة بتبصله وجواها السخرية. بعدين سألها مرة تانية وقد ايه الأيس كريم من غير الكاكاو؟ فقالت له كده بفظاظة وغضب ب4 دولارات. فكر الصبي شوية بعدين قال لها طيب هاخد الأيس كريم العادي من غير كاكاو. وبعد ما أنهى الصبي الأيس كريم قام ودفع فاتورة الحساب وخرج من المحل. لما رجعت الجرسونة للطاولة عشان تمسحها وتنظفها، عينيها اتملت بالدموع. ليه؟ لأن الصبي سب ليها الدولار اللي كان باقي معاه على الطاولة، وحرم نفسه من الأيس كريم بالكاكاو عشان يوفر دولار ليها عشان يكرمها بيه. يا سلام يا سلام. العبرة من القصة دي يا حبيبي، ما تقيموش الناس بمظهرهم وفقرهم وباللي بيملكوه، لكن قيموهم بأفعالهم وأخلاقهم وبما يمنحون. فروعة الإنسان مش باللي بيملكه، لكن باللي بيمنح، باللي بيديه.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بودكاست خواطر. انقطعنا فترة لكن نعود بإذن الله تعالى، وبرنامج عرضة للانقطاع بسبب الظروف. خاطرتنا اليوم ستكون قصيرة إن شاء الله، لكنها تتعلق بالوضع الحالي في أستراليا، لكن معناها يعم كل العالم. أينما تسمع هذه الخاطرة فهي أنت مشمول بها، ألا وهي صناعة الأزمة. كما نعرف حضراتكم أن هناك صناعات متعددة، صناعة

0: التدريبي.
1: أطفال خذوهم صغارا، صناعة منتخبات ورياضيين وهكذا، صناعة ممثلين، صناعة كل المهن، لكن أقبح ما يوجد هو صناعة الأزمة. طيب من اللي يقوم بصناعة الأزمة؟ الحقيقة المتهم الأول بصناعة الأزمة هو الإعلام. أنا أقولها علنا، لا أثق في إعلام العالم كله إلا ولا هناك أجندة، هناك غرض، لكن الغرض ما هو؟ هو يعني يظهر في القضايا السياسية. يعني ممكن تشوف قناة إذاعية أو تلفزيون يتكلم بصراحة وطبيعي جدا، لما توصل إلى الأمور السياسية ما عنده مانع يبيع أي من المبادئ، أي من القيم، ويصنع أزمة في كل العالم. أنا أتكلم على المينستريم ميديا، الإعلام العام بشكل دقيق. يعني حتى السوشيال ميديا هذه اللي هي متهمة بأنها يعني تسبب مشاكل واي واي واي واي، حتى السوشيال ميديا أقل ضررا من المينستريم ميديا، أي الإعلام العام، قنوات والشانلات سواء حكومية أو أهلية تصنع أزمة. صناعة الأزمة هو جزء من الخوف الذي الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. قال سبحانه وتعالى في البقرة في الآية المشهورة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نبلونكم بشيء من الخوف. فالخوف يصنع صناعة، يصنع في يعني طبعا بتوجيه من الحكومات، لكن في الغرب، في العالم الغربي، في عالمنا الشرقي الحكومات هي التي توجه الإعلام فيصنع أزمة خوف بها الناس ويقلق بها الناس ويشغل بها الناس. لكن في العالم الغربي الإعلام حر، الإعلام ليس حكومي، قليل يعني قناة واحدة حكومية، لكن الإعلام حر وخاص، لكنه يصنع أزمة وليس نزيها وليس فيه ذرة شرف أحيانا بالمرة. طيب سبب هذا الكلام أنه في استراليا الثلاثاء الماضي وصلت إلى استراليا، أو الأربعاء يعني، أو ثلاثاء وصلت استراليا أرامل من منظمة داعش الإرهابية. منظمة داعش غنية عن التعريف، منظمة إرهابية قتلت المسلمين السنة أكثر شيء في العراق وفي سوريا، وخربت البلدان وعملت منظمة إرهابية، أسأل الله عليها أن يقضى عليها وتزال من الوجود، وهي صناعة أمريكية بامتياز، ميد إن أمريكا. يعني هذه معلومة أي طفل يعرفها، هم قالوها، هيلاري كلينتون قالت داعش إحنا صنعناها. إذا هي مرة سكرانة أو كذابة هذا مو قضيتي، بس أنا هذه مسؤولة ونائبة رئيس وكانت مرشحة للرئاسة وزوجة رئيس سابق في أمريكا، قالت إحنا صنعناها علني، ولم يكذب أحد، لا CIA ولا غيرها. قالوا هاي المرأة مخرفة أو شيء على هيلاري كلينتون، قال سكتوا يعني لأنها قالت حقيقة. طيب منظمة داعش انتهت بتحالف دولي يعني الحكومات المحلية سواء في العراق أو غيره أو غيره، يعني تركيا ساهمت، تم القضاء على داعش. بقيت زوجات داعش وأطفال داعش المقاتلين تقريبا معظمهم قتل، بقي القليل منهم. فذني الزوجات مدة 10 سنوات أو أكثر أو أقل محتجزين في معسكر غير آدمي. طيب أنا ما جاي أدافع عن أحد، بس أنا أعرض الحقيقة وأوريك كيف صناعة الأزمة تتم. هن وأطفالهن تحررت سوريا من الطاغية، صار في اتفاقات أنه هذه المجموعة المحجوزة في سوريا الحكومة الجديدة قالوا إحنا ما نريدهم، كل واحد يروح لبلده، من دول أوروبية استراليا الدول العربية يروح لبلده وبلده تنجاز به، النساء الأرامل والأطفال. النساء ارتكبوا جرائم ما ارتكبوا جرائم هاي ليست قضيتي، قضية القانون والأدلة في كل دولة. فدول أوروبا كلهم أخذوا بهدوء تقريبا، عدا بريطانيا شوية صار مشاكل وكندا، أخذوا المنتسبين لهم يعني، مثلا واحد فرنسي، واحد فنلندي، هولندي، ما اعرف شنو، اي امراه عندها جنسيه اوروبيه اخذتها الدوله مع اطفالها. استراليا ايضا حوالي حدود الأربعين، اكثر من 40 وحده نفر مع الاطفال كلهم، النساء قليل لكن مع الاطفال 40 شخص موجود. الثلاثاء الماضي وصلت إلى أستراليا 4 نساء و9 أطفال، 9 أطفال و4 نساء وصلوا إلى أستراليا، خبر عادي. أكو مخالفة قانونية، في عندنا قانون بأستراليا لا يستثني أحد ويحاسب كل أحد. أين صناعة الأزمة اللي بشكل واطي وقذر وغير أخلاقي جرى في الإعلام الأسترالي تطبيل وتزمير وكأن أستراليا ستقوم عليها القيامة، وبالأخص من الإذاعات الأسترالية الناطقة بالعربية، أعيد، إذاعات الأسترالية الناطقة بالعربية وهي حكومية بعضها بعضها أهلية، صوروا الموضوع أنه يوم القيامة سيقوم عندما تصل 4 نساء و9 أطفال إلى أستراليا، والردود والتوك شو يعملون حاجات كلها. طيب طب تقول لي وين المشكلة؟ أنا أقول لك المشكلة وين. هذه ليست أول وجبة تأتي إلى أستراليا. 2019 2022 2025 2026، فهي الوجبة الرابعة تصل إلى أستراليا من أرامل يسموهن عرائس، أرامل داعش، أرامل مقاتلين داعش الإرهابيين. أعيد، أرامل مقاتلين داعش الإرهابيين. أربع وجبات جاءت. الوجبة الأولى جاءت في عهد حكومة الأحرار، كان موريسون هو رئيس الوزراء، وجاءت وجبة قليلة. وراها وجبة 22 ما ذكر كان الأحرار أو العمال في السلطة، لكن أو بداية لأن كان وقت الانتخابات هو هذا أظن هاي السنة. فوجبة في حكومة الأحرار كان موريسون هو الحاكم جاءت إلى أستراليا. الوجبة الثانية جاءت 22 ثم 25 في عهد حكومة العمال، وهذه الوجبة رقم 6 في سنة 26 الوجبة الرابعة. لم تسلط الأضواء ولم تقام الدنيا وتقعد وكأن القيامة ستقوم في استراليا بسبب 4 نساء و9 أطفال. الطرح الموجود الآن في القنوات بشكل غير أخلاقي، أعيد بشكل غير أخلاقي، هو أنه إحنا نوازن ما بين أمن استراليا وحقوق الإنسانية للناس. أي أمن استراليا تتكلمون عنه أنتم؟ دولة هي دولة من ورق هذه؟ هي تتكلم عن حارة أنت؟ مش منطقة سبب، كأنما حارة يعني بالعراق نقول دربونة، شارع يعني هو تجي 4 نساء وأطفال وسيكون أمن الشارع في خطر؟ ها إذا كانوا كلهم إرهابيين الأطفال والنساء. لا، تحدث عن دولة طويلة عريضة فيها أكثر من 26 مليون نسمة، فيها جيش، فيها طائرات، فيها أجهزة أمنية، فيها قضاء، فيها مؤسسات، دولة قائمة، دولة محترمة قائمة لها وزن. فالطرح ماذا يكون؟ شوف صناعة الأزمة، الطرح يكون أمن استراليا كيف؟ هو سؤال غلط. لما تناقش، فأنا أريد أي أحد لما يسمع كلام الإعلام ارجع خطوة لورا وقيم أي جملة يقولها الإعلام، ارجع خطوة إلى الوراء وقيم ماذا يقول الإعلام. عرائس داعش، عرائس وداعش سوى. انظر إلى الشغلة الواطية اللي يفعلها الإعلام العربي الناطق بالعربية وهو إعلام حكومي، واطية جدا. بدأ يذكي، ماذا يذكي يعني، ويهيج الناس اللي تضرروا من داعش، الأيزيديين والمسيحيين اللي آذوهم داعش في العراق، يلتقون فيهم أنتم كيف حتحسون بالأمان؟ بحيث اليوم المذيع اللي هو يفتقر إلى المهنية وشرف المهنة، أتكلم أنا الآن بشكل عملي يعني ما لي علاقة بشخص الرجل، شرف المهنة لا يوجد عند هذا الرجل. اليوم يخاطبهم يقول، يسأل واحد من النصارى اللي تأذوا من داعش الإرهابية المجرمة، وصل إلى أستراليا وطلب لجوء وأصبح لاجئ الرجل هو وعائلته، يسأل يقول كيف، يقول له بس هاي أستراليا بلد قانون وإحنا نشعر بالخطر. والثاني سيسأل طبعا هذا المذيع اللي ما لا عنده ليس عنده مصداقية وليس شرف إعلامي عنده بالمرة، يقول انتم طب كيف تحسون يعني خطر ولا لا؟ فذاك يقول له الثاني بالتوك شو يقول له احنا يعني نشعر بالخطر، واحنا الصراحه عندنا صح تقول في اطفال ما لهم علاقه، ما لهم ذنب، اطفال من داعش، من يعني ايتام داعش بالاحرى، ايتام المقاتلين الارهابيين من داعش، أي اطفالهم. يقول له انظر الى 6 مليون طفل استرالي راح يكونون بخطر من 6 اطفال. الكلام كله كلام عبث، كله كلام واطي، كلام يعني ما في اي مصداقيه، بدليل انه 3 وجبات جاءت فيها اطفال. ايش بيئه من استراليا الان؟ قنابل في الشوارع، يعني لا سمح الله في قتل موجود بسبب داعش، تفجيرات، اجت 3 وجبات فيها نساء وفيها اطفال. احنا ما جاي نقول لك نجيب مقاتلين داعش ويعيشون في الشارع، دول الارهابيين، دول اصلا كلهم ماتوا، وهاي بقاياهم، هذه بقاياهم، اطفال استراليين، دوله طويله عددها ما تحتوي 9 اطفال و4 نساء. طبعا نرجع الى الاسلوب الواطي وخلال صناعه الازمه. انا متابع الخبر ومتابع الحدث بدقه. قبل ما يصلون الى استراليا كانت التصريحات وهم في قطر، حتى طاروا من سوريا الى قطر ثم من قطر الى استراليا، 4 نساء وستوجه تهم، والبوليس الفيدرالي والبوليس الجنائي والما اعرف ايش، وخالتي كلهم حيحققون معهم. وصلوا استراليا اعتقلوا 2 من 4 نساء، عدهن تهم يعني سليفر، يعني استعباد بعض النساء من أهل الموصل، المسيحيات أو شيء من هالقبيل هذا، فعدهن تهم، اعتقلوهن أول ما وصلن بالمطار. طيب ماشي، قانون، ناس استراليين خالفوا القانون، في قانون يحاسبهم، نقطة على السطر، هاي كل القضية. المرأة الثالثة استجوبوها فقط، بس استجواب، ويبدو أنه أطلقوا سراحة. المرأة الرابعة من المطار على بيتهم، ليس عليها أي شيء. الإعلام الواطي اللي يريد يصنع أزمة ما جاب سيرتها. قبل ما وصلوا استرالي 4 نساء، الآن يتكلمون عن نساء 2. طب الباقين ليش ما تكملون الخبر إذا عندكم شرف إعلامي، وقولوا أنه في 2 طلعوا أبرياء ومواطنات استراليات وراحوا عاشوا بيتهم وشوبينج سنتر ويشربون كوفي وما عندهم كل مشكلة بالكوفي شوب. لا، احنا نبقى نتكلم على، طب ما صار بريئات، 2 بريئات يعني روحن لبيوتهن وسكنن في مع عوائلهن. لا احنا ما نذكرهن، ما نقول لك وحده بريئه، احنا نبقى نذكر في 2 متهمات. والاخواتنا، شوف الاعلام الواطي، الايزيديات اللي تم اغتصابهن 100 مره ما ادري شنو، وصارتهن حاله نفسيه، شنو علاقة هذا في مواطنات استراليات عندهن مخالفة قانونية خالفة القانون يعودن إلى استراليا والقانون يحاسبهن. طيب في 2019، الآن إحنا 2026، كم سنة صار؟ 7 سنوات صار، 7 سنوات وصلوا 2019 على عهد حكومة ال يسمونها يا ربي الأحرار موريسون كان. شنو صار في استراليا؟ شنو صار في استراليا؟ بل العكس، اللي ارتكب العمل الارهابي نافيد، الاسم نافيد هذا الاصل هندي، وابنه ارتكبوا العمل الارهابي، كانوا تحت رادار ومراقبه الابن كان مراقبه البوليس الفيدرالي، ورغم هذا ارتكب، يعني كان هذا مراقب من قبل البوليس الفيدرالي وارتكب المجزره ضد المواطنين اليهود وعمل ارهابي بامتياز. طب وين هذا؟ هذا من يعني هو يقول انا هذا كان، ما هذا كنتوا تراقبوه لكن ارتكب عمل ارهابي، والصدر البيان انه البوليس ما مقصر. صناعه ازمه مع سبق الاصرار والترصد وامتياز خبيث، امتياز رهيب خبيث يصنعون. فاحد الشخصين اليوم اللي كان يتكلم معهم المذيع هذا اللي هو يفتقد الى الشرف والى المهنيه، تقريبا كل المذيعين يفتقدون الى الشرف والمهنيه، شرف المهنه مو اشخاصهم، حتى لا احد يقول انا اشتم، انا اقول شرف المهنه غير موجود عند هؤلاء الناس. اولا ما يذكرون انه في ناس 4 نساء في 2 بريئات، لا يركزون على المتهمات، وما يقولون اكو نساء روحن على بيوتهن من وحده من المطار على بيتها، ما نجيب ذكرها هذا. ماذا يقول؟ يعني يقول المذيع هذا الفاقد لشرف المهنة، يسأل هذا الرجل المسيحي اللي تضرر من داعش الإرهابية، يقول فالرجل يقول دولة قانون، احنا دولة قانون كيف يسمح بهذا؟ المذيع هذا استرالي من قديم، ما يقول لما هو بالقانون لازم استراليا تستقبلهم لان عندهم جوازات استراليه، مواطنين استراليين، فالقانون اللي انت جاي تقول استراليا خالفه القانون، يعني الرجل المتكلم حقه طعن، قال هذا مو يعني وين القانون، دوله قانون. المذيع اللي هو يعرف جدا، يعرف بدقه الفاقد لشرف المهنه، المفروض يقول له بالقانون ايضا، احنا هم رجعوا الحكومه مكتفه قالت قانون، قالت هذا قانون، دستور، دستور وقانون يحكمني أرجع ذولا إلى استراليا، ما أقدر أمنعهم، لكن الدستور ما يمنعني أنه أنا ما أتكفلهم. وفعلا الحكومة الاسترالية صرحت قالوا إحنا لا نتكفلهم وما لنا علاقة في رجعتهم وطياراتهم، شنو ذولا نعتبرهم يعني ما نقدم لهم أي مساعدة، نقطة السطر. الحكومة طلعت برا الموضوع، لكن الدستور يطبق. المذيع الواطي ما يقول لهذا الرجل لا ترى هم جاءوا بالقانون، بالمناسبة دخلوا إلى أستراليا بالقانون اللي أنت جاي تتباهى به، وبدل ما 6 مليون طفل راح يكونون في خطر يقدر يجاوب يقول له لكن أستراليا دولة قوية ودولة فيها، وثلاث وجبات استقبلتهم أستراليا اللي هو أرامل وأيتام داعش الإرهابيين، وما صار شيء، وما سمعنا عن انه مخالفه مرور ارتكبتها واحده من النساء اللي قدموا في ثلاث مخالفه مرور، ما سمعنا عنهم، والا كان الاعلام طلعها، لان دول وجبه دسمه يثيرون بها الناس. فلذلك ايها الاحباب، صناعه الازمه، دعوه لكل احد لما تسمع خبر سياسي وتشوف تطبيل عليه واضواء عليه، اعرف ترى يصنعون أزمة، ارجع خطوة الوراء وركز في الموضوع، لا تنساق وراء أي خبر، صناعة أزمة، يعرفون كيف صنع أزمة. فأتمنى أنه من إخواننا وأخواتنا أولا يشيرون هذا العمل، هذا بالذات لأن هذا بمسألة تثقيفية للناس، تثقيفية كيف تنظر إلى الأمور من ناحية السياسية والإعلامية، كيف الإعلام يمارس عملية بلطجة ضد الناس ويثير الخوف، يثير الخوف لدى الناس. إحنا شلون هسه داعش موجودين، ومن الموجود، ومن الموجود، أطفال راح يأخذوهم للرهاب وبعدين وحيراقبوهم مثل ما يراقب الصقر الفريسة، راح يراقبون من قبل الحكومة. ولم تصدر 2019 22 25 ثلاث وجبات جاءت نساء وأطفال، لم نسمع شيئا انه في مخالفه عملوها، لكن الان لا، احنا استراليا امن استراليا، ما بين امننا الوطني وما بين الحقوق الانسانيه، هكذا يطرحون الموضوع المذيعين، لان يريدون يخلقون ازمه، ومع الاسف الناس ينساقون وراهم، يقول لك هذا اعلام جاي يتكلم، اعلام، ما الاعلام هذا واطي، هو احيانا يكون منصف في بعض القضايا، هاي للانصاف اقولها، منصف في بعض القضايا، لكنه واطي في هاي النقطه، واطي جدا، بلا أخلاق، بدون أي مصداقية يتكلم. أرجو أن تكون قد وضحت أحبابي قضية صناعة الأزمة في كل العالم. أنا لا أبرع الإعلام المينستريم ميديا، الإعلام العام في كل العالم لا أبرعه، كل إعلام العالم يحاول يضخم قضايا ويقضي على قضايا، يعني في قضية جدا جدا ما لها أي مساس أخلاقي في كل العالم، لا أثق بإعلام في القضايا السياسية بالأخص، القضايا الاقتصادية السياسية وقضايا الأموال والإعلام أول حاجة يبيعها هو الشعب، يعني حتى لي رأي في الموضوع، قد يعني بعض الناس يقولون أنت تبالغ، لكن والله ما أبالغ، على كوكب الأرض الحكام

جيوش قمعية تقمع شعوبها مثل ما موجود في بلداننا الإسلامية قاطبة، الجيوش تقمع الشعوب. منو صنع هذا الحاكم؟ منو عمل إله؟ الإعلام. فالإعلام يأتي بعد الشيطان الرجيم في الضرر للناس. تخيل بكرة، تخيل معي بس اسرح بخيالك، بكرة ما في إعلام، بح، كل القنوات والشانلات بالعالم راحت. راح تقول مين حيفضح الظالم؟ لا، ومين حيفضح الظالم؟ صح، الإعلام يفضحه. والله هاي السوشيال ميديا تفضح الحكام، بس هذه اتركونا السوشيال ميديا، أنا ما أقول السوشيال ميديا ملاك، لا، فيها من الخبائث وفيها من الضرر وفيها من الكذب فيها، بس اتركنا السوشيال ميديا وإلغي كل الإعلام بالعالم، لا توجد أي قناة تلفزيونية ولا توجد أي إذاعة حكومية أو شبه حكومية، كلها ألغيها، وأولها إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم. وتخيل إيش الوضع حيكون، الناس ترجع تفكر، لأن ماكو واحد يغذي أفكارها وماكو واحد يقودها كقطيع الغنم. فلذلك انتبه أخي المبارك إلى صناعة الأزمة، كيف تصنع أزمة، ولا تنغر بالأقوال، لأنه الإعلام يخفي عنك كل الحقائق. فقط ارجع اسبوع واحد من تابع القضية، ارجع اسبوع واحد يتحدثون عن 4، الآن عن 2، طب والثنين الباقين؟ قولوا راحوا على البيت، قولوا أبرياء، ما نقولها، ما نقول، لا، كيف أقول في 2 أبرياء من عرائس داعش، من نساء يسمون أرامل داعش، 2 بريئات راحن على البيت؟ لا، ما نقول هذا الكلام. قول، أنت قلت 4، الآن تتكلم عن 2، دليل على أنه أنت إعلام واطي، إعلام منحط، لا أخلاق ولا قيمة ولا شرف إعلامي عندك. هاي رسالتي اليوم وهاي خاطرتي معكم أيها الحباب، وأشكر زميل مرفت وأي أحد يتابعنا، وانشروا هذا الكلام، لأن هذا الكلام في مصلحة، في مصلحة أنه ما تكون أسير ولا تكون تابع لأي جهة إعلامية. بارك الله فيكم، أشكر الدكتور سهر والأستاذ أسامة الريحاني على المساعدة في إخراج هذا اللقاء، وحتى ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم أو بعده حسب التيسير في بودكاست خواطر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء، لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. والآيات المباركة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قول ربنا عز وجل في أول سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصفة الأولى من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح، فقال: قد أفلح المؤمنون. فقلنا أن الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، فمن نجا مما كان يخافه ويحضره ونال ما كان يرجوه فقد أفلح وأنجح. تحدثنا عن الصفة الأولى من صفات القوم وهي الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الثانية من صفات القوم الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو من الكلام هو ما لا فائدة فيه، محرما كان أو مباحا، فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يقع الناس فيه فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يجوز أن يستمع إلى حديثهم. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يخوض أهله فيما حرم الله تبارك وتعالى عليهم من الغيبة والنميمة والقول على الله عز وجل بغير علم ونحو ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم مأمور شرعا أن ينكر المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا
فليغير فقعود المؤمن في مجلس تنتهك فيه حرمات الله يتعارض مع من رأى منكم منكرا فليغير. ثم إنه إذا قعد فإن قعوده هذا دليل على رضاه عما يجري في هذا المجلس. ثم إنه لا يسلم غالبا، لا يسلم من يجلس في المجلس من مجاراة الناس في حديثهم والخوض فيما يخوضون فيه، وبذلك يكون قد وقع في الإثم بالفعل بعد أن كان مشاركا لهم بجلوسه، خاض معهم وشاركهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فكان هو وهم سواء في الوزر والإثم. وهذا لا يجوز، فصيانة اللسان واجب شرعي، صيانة اللسان عما حرم الله واجب شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملكان اللذان يحفظان على الإنسان أقواله وأعماله يسجلان كل لفظ يتلفظ به وكل كلمة ينطق بها، حتى قال بعض السلف: إنهما لا يكتبان قولك قمت قعدت أكلت شربت دخلت خرجت. ومع أن هذا الكلام من المباح إلا أن مما الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إلا أنهما يكتبان كل ما تتكلم به، ثم تعرض الصحيفة على الله عز وجل فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء مما لا ثواب عليه ولا عقاب، ويثبت ما يشاء مما يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذلك كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة أملك عليك لسانك. وقال له سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. ولما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، دله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح أنهم عن اللغو معرضون، واللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، لما لا فائدة فيه من الكلام محرما كان أو مباحا. أما المحرم فلما ذكرناه، لأنه إذا استمع إليه فهو شريك في الإثم، إنكم إذا مثلهم، وغالبا ما دام جالسهم فإنه سيخوض معهم فيما يخوضون فيه مما حرم الله سبحانه وتعالى. والخوض مع أهل الباطل فيما حرم الله عز وجل سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب دخول النار. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة وهم في الجنة في أعلى عليين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فتساءلوا لماذا دخل أهل النار النار؟ قالوا اسألوهم. فاطلعوا عليهم من أعلى عليين وأهل النار في أسفل سافلين، وسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. إذا جلسوا مع قوم خاضوا في معهم فيما يخوضون فيه مما حرم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يجلس في مجلس يخوض أهله فيما حرم الله، فيرى أن من العيب أن لا يشاركهم حتى لا يتهم بالتخلف والرجعية وعدم العلم بالواقع إلى آخر ذلك من الأسباب، فيضطر أن يجامل أهل المجلس فيخوض معهم فيما يخوضون فيه وإن لم يكن عنده علم بما يخوضون فيه. هذا سبب من أسباب الهلاك، عافاك الله أخ الإسلام. قال أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين. فالمسلم إذا أراد دخول الجنة فليعلم أن من أهم أسباب دخول الجنة الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا بالنسبة للإعراض عما حرم الله. أما اللغو، لغو الكلام وهو المباح الذي لا فائدة فيه فهو لغو، لأن الإنسان إذا شغل وقته بما لا فائدة فيه من الكلام فقد أضاع أغلى ما يملك، فقد أضاع أغلى ما يملك. فوقت الإنسان أغلى ما يملكه في هذه الحياة، وقت الإنسان أغلى ما يملكه في هذه الحياة، ووقت الإنسان هو رأس ماله في التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ما دام رأس المال موجودا فالسوق قائمة والتجارة رائجة رابحة بإذن الله، وأما إذا نفد رأس المال فقد بارت التجارة وكسدت وتعطلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن هذا رأس ماله في التجارة مع الله عز وجل. فإذا انتهى الأجل وقف انتهى رأس المال فبارت التجارة وكسدت وتعطل العمل. فإذا شغل الإنسان وقته بما لا فائدة فيه من الكلام فإن لم يرتكب إثما فقد خسر خسارة كبيرة، لأنه ضيع وقته فيما لا يعود عليه بالنفع. وقد قال بعض العلماء إن اليوم فيه 24 ساعة، فإذا كان يوم القيامة عرضت 24 ساعة على الإنسان طاقات 24 طاقة، فينظر إليها فيرى طاقة مضيئة منيرة، وينظر إلى مرة ثانية فيرى طاقة سوداء مظلمة، ثم ينظر ثالثة فيرى طاقة خالية لا فيها نور ولا فيها ظلام، فينظر إلى الأولى المضيئة المنيرة ويفرح ويضحك ويسر، وهذه هي الساعة التي قضاها في طاعة الله، وينظر إلى السوداء المظلمة وهي الساعة التي قضاها في المعصية فيندم عليها ويبكي لأنه خسر خسارة كبيرة، ثم ينظر إلى الطاقة الخالية من النور ومن الظلام وهي الساعة التي قضاها في المباح فلم يكسب إثما ولا أجرا، فيبكي عليها أيضا لأنه لو كان عمرها بطاعة الله فإنه كانت الآن مضيئة منيرة وكسب أجرا وثوابا عظيما. فوقتك أيها الإسلام هو أغلى ما تملك في هذه الحياة، فما فيش داعي بقى لتضييع الوقت على المصاطب وعلى الأفلام والتمثيليات وفيما نفعي

قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه الجملة أو هذه الكلمة كم تأخذ من الدقيقة؟ كم تأخذ من الدقيقة؟ ربع دقيقة، ثلث دقيقة، نصف دقيقة، لا تزيد على ذلك. طيب في الدقيقة تقول كم مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. طيب في الساعة تقول كم مرة؟ في الساعة الواحدة إذا عمرتها بقولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، كم نخلة تغرس لك في الجنة في ساعة واحدة؟ فطيب إذا أنت جلست هذه الساعة خاليا من الذكر ولم تنشغل بالإثم، يعني انشغلت في المباح فلم تفعل خيرا تثاب عليه، ولم تفعل معصية تأثم بها، فأنت خسرت، أنت خسرت. كان يمكنك أن تعمر هذه الساعة بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فتغرس لك نخلات في الجنة. فالإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله يقول لابنه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. فانظر إلى مضيع الساعات فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه، وإن لم يأثم كم ضيع من نخلات، فكيف لو أنفق وقته في معصية الله عز وجل لقد خسر خسرانا مبينا. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الذين أضاعوا أوقاتهم سيندمون عليها عند انتهاء أجالهم. إن الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم سيندمون على ذلك أشد الندم عند انتهاء أجالهم، ولن ينفعهم الندم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، فهو الآن يطلب مزيدا من الوقت ولو كان وقتا قليلا. الآن عرف قيمة الوقت، الآن عرف قيمة الوقت، الوقت الذي أهدره وضيعه ولم يكن يعرف بفراغه ماذا يفعل، حتى إنه كان يذهب إلى بعض الناس فيعتدي على أوقاتهم هم الآخرين ويقول تعالوا نضيع الوقت، تعالى نضيع الليلة هكذا. الآن وقد جاءه الموت عرف قيمة الوقت. وأنفق مما رزقناك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الأوقات وعمارتها بالطاعات والقربات التي يزداد بها الإنسان أجرا وثوابا ورفيع الدرجات عند فاطر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موت، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم فراغك قبل شغلك، لا تضيع وقتك. يقول العلماء، بعض العلماء، إن الله تبارك وتعالى حل للمؤمنين مشكلة الفراغ والبطالة في آية واحدة من سورة الشرح، قال: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. قالوا: إذا فرغت من العبادة فانصب في عمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة، ولا تترك نفسك سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة. وما أحسن قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل

يعيشون الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فالصفة الثانية من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب هذا الإعراض عن اللغو في أكثر من آية. قال سبحانه وتعالى في حق عباده عباد الرحمن الذين كرمهم وشرفهم بالنسبة إليه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال في صفاتهم بعد ذلك وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال في موضع آخر وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة كما هو معلوم من الدين بالضرورة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قرنت الصلاة بالزكاة أو قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية، قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من البخل بها وتوعد الذين لا يؤتون الزكاة، فقال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة تفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا أخ الإسلام ويا أيتها الأخت المسلمة من ملك من المسلمين مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، فمن أعطاها
تجرا فله أجرها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. فجودوا على أنفسكم، جودوا على أنفسكم وأدوا الزكاة كما فرضها الله سبحانه وتعالى عليكم. فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال العلماء إن الصدقة تطهر نفس الغني ونفس الفقير على حد سواء، إخراج الغني لزكاته هذه الزكاة تطهر نفسه هو وتطهر نفس الفقير أيضا. الزكاة تطهر نفس الغني من البخل والشح، وشر ما في الرجل هو الشح كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك روي أن رجلا كان يطوف بالبيت، وأمامه رجل يطوف لا يزيد في دعائه إلا على: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فتقدم ذلك الذي يسمعه إليه وسأله، فإذا هو عبد الرحمن بن عوف، قال: ما أراك زدت على قولك اللهم قني شح نفسي؟ قال: أما سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ فإخراج الغني للزكاة طهر نفسه من البخل والشح، وكذلك الزكاة إذا أخرج الغني طهرت نفس الفقير من الحقد والحسد، لأن الفقير حين يرى الغني يعطف عليه ويجود عليه ويمد يده إليه المساعدة ما تحتاج بسؤال ومن غير سؤال، فلا شك أن هذا العمل من الغني سيعطف هذا الفقير عليه أيضا، ويجعله يحبه ويدعو له بالبركة والنماء والزيادة، لأنه يعلم أن هذا الرجل كلما زاد الله من فضله عاد عليه. وأما إذا بخل الغني فلم يؤدي زكاة ماله، امتلأت قلوب الفقراء عليه حقدا وحسدا، وقد يكون حسدهم سببا في زوال النعمة عنه والعياذ بالله. فإذا أردت أخ الإسلام أن تكون من المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، فعليك أن تعرف حق الله في المال الذي آتاك، سواء كان نقدا أم زرعا أم ماشية أو غير ذلك من أجناس الأموال التي فرض الإسلام فيها الزكاة. من ملك مالا من أجناس التي تدفع زكاة وتوفرت شروط وجوبها، وجب عليه أن يعجل بإخراجها ليكون من أهل الجنة. فإن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الصفة الرابعة من صفات المؤمنين أهل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة: العفة. العفة، النزاهة، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إن خطر الفرج على الإنسان عظيم جدا، إن خطر الفرج على الإنسان عظيم جدا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. الفم والفرج، الفم يأكل الحرام والفرج يزني في الحرام، هذان أخطر شيء، أخطر عضوين من أعضاء الإنسان عليه، وأضر عضوين من أعضاء الإنسان عليه بطنه وفرجه. فحفظ الفروج أمر مهم جدا، أمر الله سبحانه وتعالى به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطهر وأطيب، ذلك أزكى لهم.
والله إن الله خبير بما يصنعون. والأصل في الشريعة أن كل التكاليف الشرعية وإن خوطب بها جماعة المؤمنين من الرجال، إلا أن المؤمنات داخلات في الأمر وتابعات في التكليف، وإن لم يذكرن. الأصل في الشريعة أن الخطاب وإن جاء لجماعة المؤمنين الرجال، يا أيها الذين آمنوا مثلا قل للمؤمنين، فإن المؤمنات تبع لهن، إنما النساء شقائق الرجال. فإذا قال الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالخطاب وإن كان موجه لجماعة الرجال المؤمنين، إلا أن النساء داخلت فيه. فالصلاة واجبة على الرجل وعلى المرأة، والزكاة واجبة على الرجل وعلى المرأة، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله، الرجل والمرأة. كذلك هنا في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمؤمنات داخلات في هذا الأمر. إلا أن لخطورة الأمر أفرد الله المؤمنات بأمر خاص، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما وعد الله تعالى الحافظين فروجهم بالمغفرة والأجر العظيم، أيضا لم يكتفي بذكر الحافظين ويدخل في الحافظات، بل ذكر الحافظين وعطف عليه الحافظات. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلى من أراد الجنة من المسلمين والمسلمات أن يعلم أن من أعظم أسبابها العفة المتمثلة في حفظ الإنسان رجلا كامرأة فرجه عما حرم الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل نهى عن الزنا وتوعد الزنا بأشد العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، ولم يقل حرم عليكم الزنا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. قالوا لأن هذه الفاحشة تسبقها أعمال عبر عنها بعضهم بقوله نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاللقاء آخر خطوة، تسبقها خطوات كثيرة التي عبر عنها هذا الرجل بهذه الكلمات نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وشدنا سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا شرع الله تعالى جلد البكر ورجم المحصن، فقال تعالى في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. بعد هذا الاستفتاح الذي لم تستفتح به سورة غير سورة النور، يأتي الحكم الأول فيها متعلقا بحد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان الزاني بكرا، أي لم يسبق له الزواج. أما إذا كان ثيبا أي متزوجا، سواء كانت زوجه تحته أم لا، أو كانت المرأة تحت رجل أم لا، ما دام سبق له الزواج فإنه إذا زنى بعد إحصان فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. أما عقوبة الآخرة فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث الرؤيا الطويل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وأصحابه حوله فيقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ففي صبيحة يوم ما ذكر رسول الله نفسه أن رؤيا طويلة، قال: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق فانطلقت معهما. فذكر حديثا طويلا إلى أن قال: ثم انطلقنا فأتينا على مثل التنور الفرن، حتى أتينا على مثل التنور وإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب، لهب النار من أسفل منهم، فإذا هبت النار فيهم صرخوا وصاح. فقلت: من هؤلاء؟ قال: إنهما الزنات والزواني. فيا عبد الله المسلم ويا أمة الله المسلمة، العفة العفة، النزاهة النزاهة، الطهارة الطهارة، الزكاة الزكاة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فمن فعل فجزاؤه كما ذكر الله تعالى في آية الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يقول علماء في هذه الآية إشارة إلى أن حكم الفروج غير حكم الأشياء العامة. في قاعدة في أصول الفقه عند العلماء يقول: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في أشياء الدنيا الأصل فيها الإباحة، فلا تترك شيئا حتى ينهاك عنه الشارع. فهذا الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم ينهى الشارع فإذا نهى انتهينا. لكن الفروج حكمها بخلاف الأشياء كلها، الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما أباح الله. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم الله، أما الفروج فالأصل فيها الحرمة والحظر والمنع إلا ما أحل الله. ولذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقضاء الوتر وإشباع الغريزة الجنسية للرجل والمرأة على حد سواء لا يتم إلا عن طريق الزواج، الزواج الشرعي المعروف في الفقه الإسلامي بأركانه وشروطه وواجباته. هذا هو السبيل الأوحد لقضاء الوتر وإشباع الغريزة. الرجل يزاد على المرأة في هذا أنه في زمان وجود سوق الرقيق وبيع البشر كعبيد رجالا ونساء، فإن الرجل لو ملك من هؤلاء الإماء من النساء واحدة فأكثر فإن له أن يستمتع بهن كما يستمتع بزوجته التي عقد عليها وتزوج الزواج الشرعي، إلا أن الأمة ليست زوجة. فهذا هو ما يقضي فيه الإنسان وطره ويشبع غريزته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟
فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا الحديث موافق تماما لهذه الآية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بل إن الإسلام عد مباشرة الرجل امرأته طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله ويثاب عليها. لما أمرهم بالصدقات وقالوا لا نجد ما نصدق به، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي في معاشرة الرجل امرأته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا هو السبيل المباح الحلال الطيب لقضاء الوتر وإشباع الغريزة. ثم قال عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى أي طلب الإشباع غريزته وقضاء وطره سبيلا غير سبيل الزوجة والأمة المملوكة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل سبيل يقضي فيها الإنسان وطره ويشبع غريزته غير الزوجة والأمة فهذا عدوان، هذا عدوان وبغي وظلم وجور. وهذا الإنسان الذي قضى وطره في غير ما أحل الله باغ ملوم عادي، باغ ملوم عادي. فيا أخ الإسلام ويا أيتها المسلمة استجيبوا لربكم، حيث قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن حفظ الفروج عن الحرام من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها الإنسان إلى الله في وقت الشدة والأزمة. من أكرم بحفظ فرجه عما حرم الله فإن هذا منه عمل صالح، عمل صالح يستطيع إذا نزلت به نازلة أو ألم به خطب أو كر أن يتوسل الله عز وجل بحفظ فرجه ليفرج الله كربه. وهذا ما جاء في الصحيح عن سارة عليه السلام امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام، لما دخل بها مصر أرض مصر وكان بها حاكم جبار ظالم، فأخبر بإبراهيم ومن معه من النساء. القصة طويلة، المهم أخذ سارة وخلى بها وهم أن يفجر بها، فقالت سارة اللهم إن كنت تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي فاكتني، اللهم إن كنت تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي فاكتني. فصرع ووقع على الأرض كالمصروع الممسوس، فقال أدعو الله لي ولا أمسك. فدعت الله قالت يا اللهم إن يمت يقولون قتلته، فشفاه الله. وعاد مرة ثانية فدعت الله فكفاها الله شره، فعاد الثالثة أدعو الله ولا أمسك فعفاه الله، فأطلقها وأخدمها هاجر التي وهبتها لإبراهيم فنكحها، فكان منها إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فحفظ الفروج عمل صالح يتوسل به الإنسان إلى ربه في وقت الأزمات والشدائد، فيفرج الله كربه ويخرجه مما هو فيه. ولذلك مثلا جاء في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار إلى الليل إلى الغار، أو آماهم مبيت إلى غار كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة
إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسل الأول فانفرد الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني في توسله: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فسألتني فنزلت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت مكرها مسكينة من شدة الحاجة لما رأت أنه لا سبيل إلى المال إلا بالتفريط في عرضها رضخت كارهة. قال الرجل: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة فخرجوا يمشون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أداء الأمانة، أمانة الله وأمانة عباد الله. وأمانة الله عند الإنسان التكاليف الشرعية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذه التكاليف الشرعية أمانة الله عندك أيها المسلم وعندك أيها المسلمة. كل ما أمرك الله به وكل ما نهاك الله عنه، كل الأوامر أمانة عندنا وكل النواهي أمانة عندنا، فيجب أن نأتمر بما أمرنا الله به وأن ننتهي عما نهانا الله عنه. فمن فعل فقد أدى الأمانة فيما بينه وبين الله، ومن ترك الواجب فقد خان الأمانة، ومن ارتكب المحرم فقد خان الأمانة. كذلك أمانات الناس عندك، أمانات الناس عندك سواء كانت عارية أو وديعة أو دين أو كلمة سر، أو كلمة سر أسر بها أخوك إليك، كل هذه أمانة يجب أن تحفظها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة والإيمان شيء واحد، الأمانة والإيمان شيء واحد. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الأثر أن الأمانة تتمثل لخائنها يوم القيامة في أسفل النار. يقول الله تعالى له: أدي أمانة صاحبك. فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: ملائكة اذهبوا به إلى النار. فيذهبون به إلى النار فتمثل له كهيئتها يوم قبضها في قعر النار، فينزل فيحملها على كتفيه ويصعد حتى إذا دنا من باب النار وقعت الأمانة إلى أسفل النار فيهوي خلفها ويحملها، فلا يزال هكذا معذبا والعياذ بالله. والعهد والعهد ما عاهدت الله عليه وما عاهدت الناس عليه. عهد الله الذي عاهده إليك وما عاهدت أنت الله عليه وما عاهدك الناس عليه وعاهدتهم عليه، كن وفيا بالعهد كما أمرك الله. ولقد كان النبي يخطب يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وآخر الصفات المنجية من عذاب الله الموجبة لرضوان الله والجنة المحافظة على الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة أخ الإسلام أيتها الأخت المسلمة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذم سبحانه وتعالى المضيعين للصلاة وتوعدهم، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
فإذا توعد الله المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الظهر بعد العصر، المغرب بعد العشاء، لو كان مثلا في يوم ولا حدا مشغول ما يصليش، ها؟ إذا كان الله توعد هؤلاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك بالذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما بالك بالذين أضاعوا الصلاة بالكلية ولم يصلوا أبدا. هؤلاء عافاكم الله معشر المسلمين والمسلمات، مأواهم سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فاتقوا الله معشر المسلمين والمسلمات وحافظوا على الصلوات حتى تدخلوا في عموم قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أتعرفون ما هو الفردوس؟ إنه أعلى درجة في الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على أن نكون من أهل هذه الصفات المتمثلين بها العاملين بها حتى نكون معهم في الآخرة في الفردوس الأعلى بفضلك وكرمك ومنك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 48 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 42 بعد 100، وهي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية نقاط كثيرة. من أبرز هذه النقاط أن الله سبحانه وتعالى حينما كلف الإنسان حمل الأمانة جعله مخيرا، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآيات كلها تؤكد أن الإنسان مخير، وإذا سعد الإنسان بهذا الاختيار فلأن الله شاء له أن يختار. إذا سعد الإنسان بهذا الاختيار، إذا اختار طاعة الله عز وجل والتقرب منه واستحق دخول الجنة، لولا أن الله سمح له أو أذن له أن يكون مختاراً لما اختار. وهذا معنى قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشيئة حرة لما شئت. إذن الإنسان لأنه حمل الأمانة وكلف طاعة الله عز وجل من أجل أن يثمن عمله كان مخيرا، ولكن الله طليق الإرادة، أي شيء يعطيك إياه في أي لحظة يأخذه منك. فالإنسان في الأساس مسير حينما يولد، مسير في أمه وأبيه وعصره وزمانه ومكانه وقدراته وما إلى ذلك مما ليس له اختيار فيه. وهذه الأشياء التي سيرت فيها هي أكمل شيء إليك، ليس في إمكانك أبدع مما أعطى. ثم أنت مخير في حدود ما كلفت، مخير في حدود ما كلفت، في دائرة أنت فيها مخير، دائرة التكليف افعل ولا تفعل. أمرك أن تصلي، بإمكانك أن تصلي وألا تصلي. أمرك أن تكون صادقا، بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب. أمرك أن تغض البصر، بإمكانك أن تغض وأن تطلق. أنت مخير في حدود ما كلفت، ولكن ولأن الله رب العالمين من أجل أن يربيك تربية تقيس دخول النار، لو أنك اخترت اختيارا غير صحيح لأدبك الله عز وجل. كيف يؤدبك؟ يأخذ من كل ذي لب لبه ثم يسوقه إلى مصيبة. أنت الآن مسير، مسير لدفع ثمن اختياري. فكنت مسيرا حينما ولدت من قبل أمك وأبيك، يعني كون أنت ابن فلان وابن فلان أنت فيهما مسير، وولدت في دمشق مثلا وفي عام كذا أنت فيه مسير، وقدراتك كذا وكذا أنت فيه مسير، ثم حملت الأمانة وحملت أن تكون مخيرا فيما كلف. رحمة بك حينما تستخدم هذا الاختيار بشكل غير صحيح يأتي التأديب، مع التأديب يسلب الإنسان اختياره ليؤدب أو ليكافأ، وهذا هو معنى قول النبي الكريم إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل لب لبه. الآن القبلة حولت من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، لماذا؟ لأن قريش قالت هذه الكعبة ليست بيت الله، إنه بيتنا وبيت آبائنا وأجدادنا، والأصنام من حول الكعبة، فلحكمة أرادها الله عز وجل أمر بتحول القبلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. فقال اليهود يعارض ديننا ويتجه إلى قبلتنا، أراد الله عز وجل أن يكون الإسلام شاملا لكل الأديان، فتوجه إلى بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس المكان الذي جاءت فيه نبوات سيدنا موسى وعيسى، ثم حولت القبلة إلى مكة المكرمة ثانية. فهؤلاء الذين رأوا أن القبلة حولت من مكان إلى مكان هم عند الله سفهاء، الله عز وجل علم أنهم سيقولون، قال سيقولوا حينما نزلت هذه الآية، هل قالوا؟ لم يقولوا، في سين استقبال، سيقولوا. وهؤلاء الذين سيقولون وصفهم الله عز وجل بأنهم سفهاء، من هو السفيه؟ السفيه هو الذي يبدد ماله أو قدراته بلا جدوى. يعني أوضح مثل، لو إنسان أمسك 1000 ليرة وأحرقها أمامه بلا سبب وبلا هدف هو سفيه. وأنا مضطر أن أسوق الموضوع إلى فرع ثم أعود إلى أصل الموضوع. مركب في الإنسان أن الوقت أثمن من المال، بدليل أن الذي لا سمح الله ولا قدر يصاب بمرض عضال وهناك عملية جراحية في بلد بعيد ربما أمدت في عمره بحسب قول الأطباء سنوات معدودات، يبيع بيته وكل ما يملك ليجري هذه العملية التي يأمل أن يعيش من خلالها سنوات معدودة. ما معنى ذلك؟ أن الوقت أثمن من المال، فالذي يبدد المال يتهم بالسفه، والذي يبدد الوقت هو أشد سفاهة. هذا الذي يجلس يمضي ساعات وساعات وراء المسلسلات التي لا طائل منها، هذا الذي يمضي ساعات وساعات في حديث فارغ لا جدوى منه، هذا الذي يمضي ساعات وساعات في لعب النرد، هذا لأنه يبدد الوقت الذي هو أثمن من المال يعد أشد سفها من الذي يبدد المال. سفيه إنسان غير عاقل، إنسان يتلف الجوهر ويبحث عن الفحم، هذا السفيه يهمل اللؤلؤ ويأخذ الأصداف. السفيه لا يلتفت إلى النفيس ويتجه إلى الخفيف، هذا سفيه. ثم إن الإنسان حينما يرفض شيئا يعبر عن احتقاره له، إن رفض بيتا لأنه صغير أو لأنه في منطقة ليست مناسبة، أو لأن اتجاهه نحو الشمال. إن رفضت عملا لأن دخله قليل، إن رفضت فتاة لأن أخلاقها لا تعجبه، إنك حينما ترفض تحتقر هذا المرفوض. إلا في شيء واحد، حينما ترفض الدين فإنك تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفيه هو الذي يرد النفيس ليأخذ الخفيف، هو الذي يرد الثمين ليأخذ الرخيص، هو الذي يزهد في الآخرة ليأخذ الدنيا الفانية. هذا سفيه، وكل إنسان ما عرف الله سفيه، ولو كان أذكى الأذكياء ولو حمل أعلى الدرجات. السفاهة أن تعرض عن النفي وتتبع السفي. فهؤلاء الذين أشركوا والذين ابتعدوا عن الله والذين شردوا عنه والذين غرقوا في المعاصي والآثام، هؤلاء عند الله سفهاء. والسفيه دائما يعترض وينتقد ويطعن. اجلس في أي مجلس، هم الناس الوحيد أن يطعنوا بالدعاة إلى الله، أن يطعنوا بالمؤمنين، ما له هم، لأنه حينما يطعن يتوهم أنه يستعيد توازنه. هو حينما خرج عن منهج الله، وحينما عصى الله عز وجل وخالف قوانين فطرته، اختل توازنه الداخلي. فحينما يتهم المؤمنين الصادقين باتهامات باطلة لا أصل لها، هو يستعيد توازنه. فهؤلاء السفهاء رأوا أن القبلة تحولت من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ثم إلى مكة المكرمة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا رجعوا إلى مكة المكرمة؟ بربكم، لو أن هؤلاء الناس وصفوا بأنهم سفهاء وأنهم سيقولون كذا وكذا، لو سكتوا ماذا فعلوا؟ لو سكتوا لأبطلوا القرآن. من أجل أن تعلم أن إرادة الله طليقة، يفعل ما يشاء. وصفهم الله مسبقا بأنهم سفهاء وأنهم سوف يقولون كذا وكذا، وبالفعل هكذا قالوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الإنسان إذا كان مع الشيطان همه الانتقاد، لسانه لا يفتر، ينتقد دائما، يجد متعة في النقد. عمل تخريبي، عمل شيطاني، عمل في أذى، ما له هم ثاني إلا ينتقد زيد وعبيد وفلان وعلان. هو لا يقدم شيئا ولا يفعل شيئا. هذا النموذج قذر منحط، نموذج يكرهه الله عز وجل. ماذا قدم؟ لا يقدم شيئا، ينتقد كل شيء. من هذا القبيل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. ليس هناك مكان مقدس بذاته، هذه نقطة مهمة جدا. ليس هناك مكان مقدس لذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل. يعني الله عز وجل أمر الإنسان وهو سيد المخلوقات أن يقبل الحجر الأسود. والتسلسل كما تعلمون جماد، نبات، حيوان، إنسان. أشرف مخلوق أمره أن يقبل أقل مخلوق رتبة، وفي منسك آخر أمره أن يرجم حجرا في الجمرات هو رمز لإبليس. ما في مكان مقدس. الله عز وجل يقدس شيء أو يهدر كرامة شيء. فلذلك سواء توجه المسلمون إلى بيت المقدس أم إلى مكة المكرمة، هم يتوجهون إلى الله عز وجل. وليس هناك مكان مقدس في ذاته. قل فلله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهديه الله عز وجل إلى طريق مختصر، هو أقصر طريق بين نقطتين، المستقيم. يهدي من يشاء مرضاة الله عز وجل، من يشاء رحمة الله، من يشاء محبة الله، من يشاء الفوز بالجنة والنجاة من النار، من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل قال تحولوا عن مكة المكرمة للعلة الفلانية وتوجهوا إلى بيت المقدس للعلة الفلانية، هذا الأمر فقد قيمته التعبدية. أنا حينما أعطيك أمرا لمصلحتك الواضحة الصارخة أقول لك افعل كذا من أجل كذا، أنت الآن تقبل على تنفيذ هذا الأمر لا حبا بالآمر ولكن حبا بذاتك، فقد الأمر قيمته المعنوية وقيمته التعبدية. يعني الآن بيقول لك أنا عم صلي لأنه قريت مقالة أن الصلاة فيها رياضة، ما له أجر فيها ولا قيمة لهذه الصلاة إطلاقا. أنا عم صوم شعرت أن الصيام أريح لجسمي، عم حس براحة، عم حس بخفة، عم لاقي أمعائي تحسنت ونشاطي زاد، أنا عم صوم الحمد لله. هذا مو صيام تعبد، هذا صيام رجيم، هذا صيام مصلحة. الأمر الإلهي لو أنه جاء معللا لفقد قيمته التعبدية. توجهوا إلى مكة إلى بيت المقدس للعلة الفلانية، توجهوا إلى مكة المكرمة للعلة الفلانية. إله عظيم يحب أن يرى انصياعنا لأمره، لذلك قال علماء الأصول علة كل أمر أنه أمر. لا أنسى هذا الموقف الذي وقفه إنسان غربي أسلم بعمق، التقى بعالم من علماء دمشق وطرح موضوع لحم الخنزير، وهذا العالم أفاض وأفاض وشرح وأطال وأطنب في مضار لحم الخنزير، فابتسم هذا الإنسان الغربي المسلم قال كان يكفيك يا أستاذ أن تقول لي إن الله حرم، كلام الله. إله عظيم هو العلم والخبرة والرحمة والحكمة، هو الخالق، يقول لك لا تفعل هذا، انتهى الأمر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمكنة ليست لها قداسة بذاتها إلا أن يأمرك الله أن تشد الرحال إليه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أمرنا أن نشد الرحال إلى مكة المكرمة وإلى بيت المقدس وإلى المدينة المنورة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بيت الله الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتاح لنا في القريب العاجل أن نزور بيت مسجد الأقصى. لذلك ما في مكان مقدس في ذاته، الله عز وجل أمرنا أن نسد الرحال إليه، فالتقديس هو لأمر الله، أمر الله هو المقدم. فالله عز وجل قال دعوا مكة لأن قريش يقولون إنها بيتنا وليست بيت الله، إنه بيتنا وبيت آبائنا وأجدادنا، وفيها الأصنام ما لا يحصى. لذلك الله عز وجل قال دعوا مكة المكرمة واتجهوا إلى بيت المقدس. ولعل في هذا الاتجاه الجديد حكمة بالغة، ذلك أن الإسلام هو خاتم الأديان أو خاتم الشرائع إن صح التعبير، وأن هذا الدين يستوعب كل الشرائع السابقة يستوعبها. فلذلك نحن نقدس بيت الله الحرام ونقدس بيت المقدس، هو مهبط الرسالات السماوية ومثرى نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الآية فيها إعجاز، يعني الله عز وجل طليق الإرادة، وفي أي لحظة يسلب ما أعطاك إياه. وليفكر هؤلاء الناس السفهاء لحظة وصفوا بأنهم سفهاء وسوف يقولون هكذا وكذا، لو سكتوا لأبطلوا القرآن، لكنهم لا يستطيعون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يخاطب الله الأمة العربية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التفصيل. أمة وسطا يعني وسطاء بين الله وخلقه، وسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه، وهذا تكريم عظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة، من أدق معاني كلمة

نعصي، وحينما يهون أمر الله علينا نهون على الله، وهذا ما ترونه، وكأن الله تخلى عنا، لأن أمر الله يهان علينا فهنا على الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أنتم وسطاء بين الله وبين خلقه، كما أرسلنا فيكم رسولا شاهدا عليك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني. أنتم وسطاء، يعني كما هديتكم كونوا هداة للخلق. وهذا أشرف مرتبة تنالها الأمة العربية، أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وجعل هذه الأمة وسطا أو وسطاء بين الله وبين خلقه. لذلك سيدنا سلمان الفارسي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سلمان يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قال: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. الإنسان لا يسترسل في تعداد مثالب هذه الأمة، ليس هذا عند الله مقبولا. نرجو الله أن يصلح الناس جميعا، وأن نكون وسطاء لله بين الله وبين خلقه، وأن نعيد لهذه الأمة مجدها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أمة في الجاهلية كانت تأكل الميتة وتعبد الأصنام وتسيء الجوار وتقطع الرحم وتكذب، وهي غارقة في الخمور وغارقة في الزنا، 10 أنواع من الانحرافات في الزواج، والربا متفشي فيها. كنا قوما أهل جاهلية كما قال سيدنا جعفر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذن أمة وسط، وسطاء بين الله وبين خلقه. في خطبة قديمة تحدثت عن الوسطية في الإسلام، يعني موضوع دقيق جدا ومفصل ومبوب، أرجو أن تعودوا إليه. الوسطية في الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هناك أمم آمنت بآلهة متعددة، وهناك أمم أنكرت وجود الله، ونحن المسلمون آمنا بلا إله إلا الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هناك أمم غرقت في المادة إلى قمة رأسها، وهناك أمم عاشت مثالية خيالية غير واقعية، هؤلاء تطرفوا وهؤلاء تطرفوا، أما نحن والحمد لله فديننا دين الواقع ودين الفطرة، بل إن ديننا يأمرنا أن نعيش الواقع بقيم مثالية. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أشدكم خشية لله، أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. نحن ديننا دين الفطرة، دين الوسطية. فالإنسان مأمور أن يعبد الله وأن يسعى لرزق يومه، ما من شهوة أو دعاها الله فينا إلا فتح لها قناة نظيفة تسري خلالها. دين وسطي. بل إن التطرف في العالم الآن عادوا إلى الإسلام مكرهين، يعني أمة تطرفت الآن بضغط من الواقع السيء الذي نتج عن هذا التطرف، عادت إلى وسطية الإسلام، لا عن تعبد

0: ولكن عن رجوع إلى مصالحهم. فمثلا الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر أبدا. كثير من القوانين الآن تصدر في بعض الجامعات في أمريكا منعت الاختلاط، أنه عدد اللقطاء لا حدود له في الحدائق، فحرمت الاختلاط. سمعت في بعض البلاد بأوروبا حرمت الخمر، بالسويد الخمر محرم، لا يستطيع الإنسان يشرب الخمر هناك إطلاقا إلا أن يذهب إلى الدنمارك. فالآن الشعوب المتطرفة يمينا أو يسارا عادت إلى الإسلام لا عن تعبد ولا عن طاعة لله، ولكن عن مصلحة. فديننا دين وسطي بين تعدد الآلهة وبين إنكار الآلهة، بين إنكار النبوة أو بين أن يتهم الأنبياء كما في العهد القديم بالفسق والفجور والزنا وما إلى ذلك. أنبياؤنا عباد مكرمون، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هناك من لا يعمل وهو زاهد في الدنيا، وهناك من يعمل وينسى كل شيء، نحن لا. أمرنا أن نعمل وأن نعبد الله وأن نصلي خمس صلوات كل يوم. يعني في أي موضوع الإسلام وسطي، يعني إذا إنسان ضربك على خدك الأيمن، في بعض الأديان يجب أن تدير له خدك الأيسر كي يضربك عليه ضربة ثانية، صفعة ثانية. الله عز وجل قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في وسطية، لو عدتم إلى هذه الخطبة الوسطية في الإسلام لوجدتم فيها كل شيء، بحث مطول جدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطاء من جهة، والوسط دائما مركز دائري، المركز في الوسط والمحيط يساوي الأطراف. فالإسلام في الوسط، مكان تقاطع الأفكار. التطرف ما في تقاطع التطرف، أما الوسط في تقاطع. هذا معنى رياضي أيضا، الشمس لا تكون في أشد سطوع إلا وهي في وسط النهار. يعني الوسط اعتدال، والوسط قوة، والوسط عدل، والوسط توسط بين شيئين متطرفين. أي كلها من معاني الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ديننا متوازن، يعني بين عدم الزواج كليا وبين الزنا من دون قيد أو شرط. نحن في عنا زواج، وفي حالات خاصة مسموح بثانية وثالثة ورابعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ترك العمل تطرف والانغماس في العمل تطرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لتكونوا شهداء على الناس، تشهدوا لهم الحق، ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله عز وجل أرسل هذا النبي الكريم الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين بهذه الأمة المباركة، وكلف هذه الأمة كما أن النبي شهد لها بالحق أن تشهد للناس بالحق. الذي يرى ويتكلم كلامه بليغ جدا، أما الذي سمع، إذا واحد ما ذهب إلى بيروت أبدا مثلا، وقلنا صف لنا بيروت، والله أريت عنها أنه على الساحل، قرأت عنها أنها محاطة بجبال خضراء، ما أدري مبلغ هذا الكلام من الصحة. أما لو إنسان عايش في بيروت قلت له صف لنا بيروت، يتكلم بطلاقة وبوضوح وبقوة تأثير عجيبة، ينقل لك خبراته. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله لا تتكلم بشيء لست قانعا به، لا تتكلم بشيء لست واثقا منه، لا تتكلم بشيء لا تراه رأي العين. حينما تشهد، حينما تشهد اشهد للناس. ذلك أعظم داعية هو الذي يتكلم من خبرات يعيشها، من حقائق يلمسها، من أفكار قانع بها، قانع بها. هذا هو، هذه هي الدعوة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة العربية التي شرفها الله وكرمها ونقلها من رعاة الغنم إلى قادة الأمم وأمرها أن تكون وسطا بين الله وبين خلقه، ماذا حل بها؟ مرة كنت في بلد بأمريكا وسمعت خطة لإنسان من باكستان، قال في هذه الخطة شيء لطيف. قال أنتم، يخاطب المصلين وأكثرهم من الأمة العربية في جالية عربية كبيرة جدا في مدينة، قال أنتم سادتنا، نحن بكم هدانا الله عز وجل، لولاكم لكنا عبادا للأصنام، عبادا للنيران. ذكر من فضل هذه الأمة على بقية الشعوب ما يشعر الإنسان بأن هذه الأمة من أعلى الأمم. قال ما لكم نسيتم هذه المهمة، ما لكم نسيتم هذا الشرف العظيم الذي منحكم الله إياه، أنتم في بلاد تبيعون الخمر، أهكذا كان آباؤكم وأجدادكم؟ بعد أن أثنى على هذه الأمة الثناء العاطر ذكر مثالبهم في بلاد الغرب. فيعني أنت يجب أن تفتخر، تنتمي إلى أعظم أمة، إلى أمة أنزل الله قرآنه الكريم بلسانها. إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. تنتمي إلى أمة هي الوسيطة بين الله وبين خلقه، وسيطة ومتوسطة ومعتدلة وقوية ونيرة وعادلة، أي معاني الوسطية كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك أنت حينما ترى واقع الأمة الذي قد يؤلم تتألم، لماذا؟ أين كنا وأين أصبحنا؟ يعني بعض المسلمين أو أكثرهم فتنوا بالغرب فعاشوا حياة الغرب ونسوا دينهم والأمانة التي حملهم الله إياها، وعاشوا في انفصام في شخصيتهم، يعتزون بدينهم وبماضيهم ويذبون في هذه الحضارة المتوهجة التي نسوا فيها أوامر ربي. في حالة صراع وحالة انفصام شخصية تصيب كل إنسان لم يقوي إيمانه بحيث يتجاوز كل هذه العقبات والصوارف، بل جعله إيمانا وسطا، إيمانا ضعيفا اجتذبته هذه القوى من يمين أو من شمال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني التحول للقبلة امتحان عبودية. يعني أب جالس على المائدة والطعام نفيس وابنه جائع، ولهذا الأب يد طولة في تربية ابنه وفي إكرامه، قال له يا بني لا تأكل. فإذا كان يعرف هذا الابن قدر أبيه وحكمة أبيه ومحبة أبيه ورحمة أبيه ينصاع للأمر ولو لم يفهم الحكمة. بطولتك أن تنصاع للأمر ولو لم تفهم الحكمة. لماذا؟ إن الحكمة إذا توضحت تماما فقد الأمر قيمته التعبدية وأقبلت عليه طمعا بمصلحتك الشخصية، لكن الله يريدك عبدا له. لذلك من حين لآخر تأتي أوامر قد لا تفهمها أنت. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الإنسان غير المهتدي المتعلق بالتقاليد والعادات لا يحتمل. أخي هذه الكعبة بيت الله، لماذا انصرف عنها المسلمون إلى قبلة اليهود مثلا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، وخلقنا لنصل إليه، وخلقنا كي نعرفه، فهل يعقل أن يكون من أفعال الله ما يبعدنا عنه؟ مستحيل. يعني أب هم الأول أن يكون ابنه متعلما، معقول يوم الامتحان يمنعه من تقديم الامتحان؟ هذا يتناقض مع هدف الأب كليا. يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم، والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، هذه عبارة أنا أستخدمها كثيرا، زوال الكون أهون على الله من أن تتودد إلى الله ثم يضيعك، من أن تؤثر جانب الله على مصالحك ثم يضيعك. زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا لله دون أن تأخذ شيئا أثمن منه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا كلام مستحيل، مستحيل أن تخاف من الله ويخيفك من أحد، مستحيل وألف مستحيل أن تقلق على مصيرك في الآخرة وأن تضيع الآخرة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هي وما كان الله أيها الإخوة، يعني أشد أنواع النفي في القرآن، أشد أنواع النفي. يعني أنا مثلا أسأل إنسان هل سرقت هذا المبلغ؟ إذا قال لك لا، وقد يكون سارق، أما هذا المبلغ ما سرقه. أما إذا قال لك ما كان لي أن أسرق، إذا قلت له هل أنت جائع؟ يقول لك لا. أجوع ليس عارا. هل أنت جائع؟ يقول لك لا. أما إذا قلت له هل أنت سارق؟ يقول لك كلا، أداة ردع ونفي. أو ما كان لي أن أسرق، يعني هذا ليس من شأني ولا من طبيعتي ولا من مكانتي ولا من رغبتي، ولا أرضاه ولا أفعله ولا أفكر فيه ولا أقر عليه. تقريبا في حوالي 10 أفعال منطوية بكلمة وما كان الله. وما كان الله ليضيع إيمانه. لا تخف، ما دمت تطلب الحقيقة، ما دمت تخطب ود الله عز وجل، لن يضيعك الله عز وجل. وهناك آلاف القصص، آلاف القصص التي لا تنتهي، عن إنسان آثر جانب الله فكسب الدنيا والآخرة. ولا تنسوا هذه العبارة أرددها كثيرا، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وما كان الله ليضيع إيمانه. تقبل عليه، تخطب وده، تصطلح معه، تطيعه، تخدم له عباده، تخاف من سخطه، تخاف أن تعصيه ويعاملك مثل الناس، والله هذا يتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، يعني حياتك كحياة الشارد عن الله؟ مستحيل. حياتك، عملك، صحتك، زواجك، سمعتك، مستقبلك، مكانتك، مستحيل. يعني أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا يتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قد يقول قائل مستحيل بالآخرة، بس لا لا، في الدنيا. والدليل سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية واحدة أيها الإخوة، والله تملأ قلبكم أمنا وطمأنينة، تملأ قلبكم ثقة بالله عز وجل. من سابع المستحيلات، مستحيل وألف مستحيل أن يعامل المؤمن كالكاذب، مستقيم كالمنحرف، صادق كالكاذب، الأمين كالخائن، المحسن كالمسيء. مستحيل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. واحد ساكن بأطراف المدينة، ركب أول سيارة وثاني سيارة، وساعة الطريق وساعة جلوس على ركبتيه في المسجد، لا في كاسة شاي ولا في ضيافة ولا في شيء، ثم يعود إلى ست ساعات ضيع من وقته أو استهلك من وقته أصح، يستوي مع إنسان وراء الجهاز له يتابع مسلسلات هذا كهذا؟ واحد يأتي إلى مجلس علم يستوي مع لاعب النار الساعة 2 بالليل؟ معقول؟ واحد يجلس في مسجد في بيت المثلى يستوي مع إنسان جالس جلسة مختلطة نساء كاسيات عاريات وغمز ولمز ومزح هذا معه؟ واحد يخشى المال الحرام بيركن بقدمه مئات الألوف لشبهة فيها، وفي إنسان يأخذ المال من أي طريق وأي طريقة؟ هذا مثل هذا؟ مستحيل. والله إذا استوى بيكون الدين كله باطل. مستحيل ألف مستحيل أن يستوي المحسن مع المسيء، الورع مع المتساهل، كل شيء بحساب دقيق. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إنسان يغض بصره عن محارم الله كالذي يملأ عينيه من الحرام، هذا كهذا عند الله عز وجل؟ إن توهمت أنهما متساويان أنت بهذا تشكك في عدل الله وفي رحمة الله وفي حكمة الله. مستحيل. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. وما كان الله ليضيع إيمانك. امرأة تخشى الله، تحجبت محبة بالله، هذه لا أحد يخطبها. أما المتفلتة والفاسقة والفاجرة والتي تعرض مفاتنها على الناس، هذه التي تخطب. هذا كلام إبليس أساسا. امرأة طائعة لله ترجو الله واليوم الآخر، هي لها عند الله مكانة كبيرة جدا. هذه يهيئ الله لها من يكرمها ومن يحفظها ومن يقودها إلى الجنة. في كلام شيطاني، إذا ما عملنا معصية نختار، هذا كلام الشيطان بعينه. إذا ما في اختلاط ما بتنخطب هالبنت، هيك عند الناس. إذا ما أظهرت مفاتنة ما حدا بيعرفها مثلا. وما كان الله ليضيع إيمانك. أخي إذا ما كذبنا ما منعين عنا أولاد، هيك كلام الناس. إذا ما غشينا مثل الناس يا أخي بدنا نساوي من هم ليوم الله بيفرج الله، كيف الناس كلها عم تغش نحن مع الناس؟ هذا كلام الشيطان هذا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام منصاع لأمر الله، لكن كان عواطفه أن تكون القبلة في مكة المكرمة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني ينتظر الوحي من السماء، يا رب أنت حولت القبلة إلى بيت المقدس، هل من عودة إلى بيت الله الحرام؟ كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء منتظرا الوحي. قد نرى يعني فعل مضارع الآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، تتفق مع عواطفك. لما خرج من مكة المكرمة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إلي. فسكن في المدينة المنورة، فمكة المكرمة من أحب البلاد إلى رسول الله. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هي القبلة يعني تجمع المسلمين في اتجاه واحد أينما ذهب. إلى بلاد أمريكا، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى اليابان، يجب أن تتوجه نحو بيت الله الحرام. بالمناسبة مكة المكرمة وسط هندسي لليابسة. لو أخذنا العالم القديم رسمناه على خارطة وأخذنا أبعد مدن هذا العالم جعلناها نقاط على محيط العالم ووصلنا بين هذه المدن، فكانت أقطار العالم القديم تتقاطع في مكة المكرمة. يعني مكة تبعد عن أقصى مدينة في آسيا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا 8000 كيلومتر. فلو ضممنا العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية فجعلناها خارطة مسطحة وأخذنا أقطار العالم الجديد مع القديم لتقاطعت هذه الأقطار في مكة المكرمة، فمكة تبعد عن أطراف العالم القديم مع الجديد 13000 كيلومتر بالضبط. هي في بحث قدم للجامعة حول أن مكة المكرمة الوسط الهندسي لليابسة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن ليست القبلة الكعبة بالذات، جهة الكعبة بالجهة تحل مليون مشكلة. أما لو أن القبلة هي الكعبة بالذات نحتاج كل مسجد إلى قياس دقيق جدا، قد تختل القبلة زاوية درجة أو درجتين. أما القبلة هي خط مكة المكرمة فنحو الجنوب يعني. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. هنا ورد في التوراة أنه سيأتي نبي للمسلمين هو محمد بن عبد الله، وسوف تتحول القبلة عن مكة المكرمة إلى بيت المقدس وتعود إلى مكة المكرمة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أيها الإخوة، هؤلاء الذين أوتوا الكتاب والذين عرفوا من خلال كتابهم المقدس أن القبلة سوف تتحول إلى بيت المقدس، ومع ذلك أنكروا على النبي الكريم أن يتجه إلى قبلتهم، فقالوا تعارض ديننا وتتجه إلى قبلتنا. ومشركو مكة المكرمة أنكروا على النبي ذلك لأن هذه الكعبة بيت آبائهم وأجدادهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. إنسان يعلم الحقيقة ويتكلم خلافه هذا مجرم، الذي يتكلم بلا علم آثم، أما الذي يتكلم بخلاف ما يعلم هذا مجرم. وما الله بغافل عما يعمل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآيات لمن؟ لمن يريد أن يؤمن. أما الإنسان حينما لا يريد أن يؤمن، لو التقى بالأنبياء جميعا واحدا واحدا وشاهد كل معجزاتهم واحدا واحدا لا يؤمن. الإنسان يؤمن إذا أراد أن يؤمن. إن أراد أن يؤمن أي شيء يدله على الله، وإن رفض أن يؤمن لو جلس بأكبر قاعدة للفضاء الخارجي ورأى المجرات 100,000,000,000 مجرة بشكل مدهش لا يؤمن. لو رأى الخلايا في جسم الإنسان تحت مجهر إلكتروني لا يؤمن. لو رأى الآيات التي لا تعد لا يؤمن. إنه آلة بلغة التعقيد، آلة تصوير بس ما في فيلم. فمهما لقطت هذه العدسة من مناظر رائعة لأنه ما أراد الحقيقة ما في عنده فيلم، ما بيطلع. وأصغر آلة تصوير وأرخص آلة مع الفيلم بيطلع صورة فيه. فالقضية قضية أن تريد الحقيقة أو لا تريدها، إن أردتها وجدتها في كل شيء، وإن عزفت عنها لم تجدها في أكبر شيء. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني الذين شاهدوا البحر صار طريقا يبسا، هل هناك من آية أعظم من ذلك؟ فلما خرجوا من اليم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذين رأوا الناقة تخرج من الجبل، الذين رأوا إبراهيم في النار لم يحترق، هناك معجزات ومع ذلك لم يؤمن. يعني الكون بحد ذاته معجزة، فإن لم تؤمن به في وضعه الراهن الطبيعي لن تؤمن إذا خلقت نواميسه، لن تؤمن. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، مستحيل. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إذا في أشياء متناقضة كيف نجمعها؟ يقول لك وحدة الأديان ما تضبط، أشياء كلها متناقضة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا، هذا كلام الله عز وجل، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. طبعا مستحيل أن يتبع النبي أهواءه، ولكن هذه الآية لأمته من بعده، يعني يا أمة محمد ولئن اتبعت أهواءهم. هوى الكافر أن تكون على شاكلته، هوى الكافر أن تكتب المال الحرام، هوى الكافر أن تكون المرأة متعة للجميع، هوى الكافر أن تعيش الدنيا فقط، هوى الكافر أن تتكتل تكتلات مصلحية مو على حق. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني يا أمة محمد إياكم أن تتبعوا أهواء الكفار، لا يقودكم إلا إلى الشر، إلا إلى الضياع، إلا إلى التفتت، إلا إلى التشرذم، إلا إلى الفقر. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض علماء التفسير قال يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، وبعض علماء التفسير قالوا يعرفون تحول القبلة كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أنكروا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كتم الحق جريمة، يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من المتشككين. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الرسمية.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة،
2: السفر مكتوب علينا،
1: فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة؟
2: السنون منازل،
1: والشهور مراحل،
2: والأيام أميال،
1: والأنفاس خطوات،
2: والمعاصي قطاع،
1: والربح الجنة،
2: والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار.
1: فالسفر الأول سفر السلالة من الطين،
2: والثاني من الصلب إلى الرحم،
1: والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض،
2: والرابع من ظهر الأرض إلى القبر،
1: والخامس من القبر إلى موقف العرض،
2: والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة أو النار. وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك والدنيا،
2: فإن حبل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقوت، واعلم أنك تموت.
0: ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

0: رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه

نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبق

أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

0: الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
3: الله أكبر، الله

Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 11 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا، أستراليا تشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين يتحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية، جمهورية مصر العربية، الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم، هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة، ثلاثة شهداء وخمس مصابين بغارات صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة، مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاسيميا تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر، قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم لي، يقول الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان، بين منطقي المقاومة والدولة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف، هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطيل كسر الحصار عن غزة، تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكابتاجون. لبنان، بيروت، لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناقيش للنازحين في بيروت. جنوب لبنان، قبيل مفاوضات واشنطن لهذه الأسباب يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة، جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف، ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا، هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش، هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا، بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشارمز أن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية مرتبطة بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشارمز أن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. كامبرا، حذرت هيئات مدافعة عن كبار السن في أستراليا من أن قطاع رعاية المسنين يقترب من مرحلة حرجة مع امتلاء دور الرعاية تدريجيا وازدياد المخاوف من تعرض كبار السن لخطر التشرد، رغم تعهدات الحكومية بضخ مليارات الدولارات في القطاع. وقالت هذه الهيئات إن الحكومة مولت إنشاء مساحة لنحو 800 سرير فقط خلال عام 2025، وهو رقم يقل كثير عن 10,000 سرير إضافي. تقول المؤسسات المعنية إن أستراليا تحتاج إليها سنويا لمواكبة الشيخوخة المتسارعة للسكان. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام تضمناً في لفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا. وقد شكلت هذه المبادرة لحظة فخر ووحدة للكثير من الأستراليين من أصول عربية ورسالة دعم معنوي للوطن الأم في ظل ما يمر به من أزمات وصراع. وأشار عدد من أعضاء مجلس بلدية كانتربري بانكستاون إلى أن رفع العلم اللبناني جاء تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الجالية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن المشاهد المؤلمة التي تتكشف يوميا في لبنان تؤثر بعمق على كثيرين داخل المجتمع المحلي. وتعد كانتربري بانكستاون موطنا لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، إذ تضم نحو 55 ألف شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية خاصة لدى أبناء المنطقة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جمهورية مصر العربية: بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية في إطار استراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بحسب تصريحات رسمية عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. الكيان الصهيوني يشبه: يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة فصلا جديدا من فصول المعاناة الممنهجة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني ملاك أكثر من 50 منشأة تشمل محالا تجارية وعيادات طبية على هدمها في بلدة العيزرية شرقي القدس. وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب هذه المنشآت بضرورة هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم إن نفذتها جرافات الاحتلال. وتعد هذه الخطوة تجسيدا لسيادة الوجع المستمر، حيث يجبر المواطن على تدمير مصدر رزقه أو مأواه قصرا. الاحتلال الصهيوني يهدم: على أنقاض أربعة منازل هدمتها جرافات الاحتلال الصهيوني مرتين، تعيش المسنة الفلسطينية ناهد ناصر 73 عاما مع أبنائها وزوجاتهم وثلاثون حفيدا في خيمتين نصبتهما العائلة لإصرارها على إكمال حياتها على أرضها المسلوبة بقوة الاحتلال. في أراضي بلدة العيساوية الشرقية التي فصلها الاحتلال عن سائر أراضي القرية ويطلق عليها الفلسطينيون اسم رواب العيساوية، تجلس ناهدة أمام خيمتها تروي للجزيرة فصول ملاحقة عائلتها بجرائم الهدم المتكررة. قطاع غزة: استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب خمسة آخرون بينهم طفلة أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت المديرة العامة للشرطة في القطاع أن غارة جوية للاحتلال قتلت مدير مباحث شرطة خان يونس وسام فايز عبد الهادي والرقيب فادي عبد المعطي هيكل بعد استهداف مركبتهما في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع. غارات صهيونية: أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان أمس، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قتلا وأصيب خمسة جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاوية وتبنين. ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية. فلسطين المحتلة غزة: في زاوية من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تجلس صديقة أبو جراد 32 عاما على كرسيها المتحرك الذي بات رفيقها الدائم بعد سنوات طويلة من الإصابة بمرض الثلاسميا والتهابات حادة في المفاصل أفقدتها القدرة على الحركة. يمر اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسميا هذا العام ثقيلا على صديقة ومئات المرضى في قطاع غزة، حيث لا يقتصر الألم على المرض والوراثي المزمن، بل يمتد إلى رحلة علاج شاقة تتخللها ساعات انتظار طويلة ونقص حاد في الأدوية والفحوصات الطبية ووحدات الدم. دولة قطر: كثفت دولة قطر تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة عبر اتصالات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أمس مع كل من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم: اتهم مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بفلسطين مايكل لينك الحكومة الصهيونية بأنها تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون صهيونيون ضد المسيحيين الفلسطينيين. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول شدد لينك على أن استهداف المسيحيين في فلسطين يرتبط في المقام الأول بكونهم فلسطينيين، مشيرا إلى أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة في القدس لم يبدأ إلا بعد ضغوط دولية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. في ظل تصاعد الجدل السياسي في لبنان حول المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، تتباين مواقف القوى السياسية بين من يرى في هذا المسار تهديدا للسيادة وخيارات المقاومة، ومن يعتبره مدخلا لإنهاء حالة الحرب المزمنة وإعادة تثبيت دور الدولة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس تسهيل محادثات بين لبنان والكيان الصهيوني يومي 14 و15 من مايو أيار 2026 الجاري. مصادر أمريكية تكشف. كشفت مصادر أمريكية ومسؤولون مطلعون أن الكيان الصهيوني أنشأ قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية استخدمت منصة متقدمة لدعم حملتها الجوية ضد إيران، في حين نفى مصدر أمني عراقي للجزيرة وجود أي تمركز عسكري في المواقع المشار إليه. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن القاعدة أنشئت قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة، وضمت عناصر من القوات الخاصة، وشكلت مركزا لوجستيا متقدما لسلاح الجو الصهيوني، بما في ذلك فرق للبحث والإنقاذ نشرت تحسبا لاحتمال إسقاط طيارين خلال العمليات الجوية. أساطيل كسر الحصار عن غزة. أساطيل كسر الحصار عن غزة هي محاولات شعبية غير حكومية منظمة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة عن طريق محاولة الوصول إلى القطاع بحرا عبر سفن مدنية تتجنب المرور بالمياه الإقليمية للكيان الصهيوني تحمل مساعدات إنسانية ومتضامنين دوليين. تنسيق أردني سوري. بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في ملف تجارة المخدرات في سوريا، مع بروز أطراف تسعى لوراثة النفوذ الذي كان يديره النظام السابق ضمن ما عرف باقتصاد الكبتكون. وفي هذا السياق تشير مصادر أمنية أردنية إلى صعود جماعة حكمة الهجري مستفيدة من انهيار بنية النظام السوري السابق لإعادة تنظيم شبكات التهريب وتوسيع نشاطها عبر الحدود. بيروت لبنان. أطلقت الحاجة أم محمد زعيتر من ضاحية بيروت الجنوبية مبادرة لمساعدة جيرانها النازحين في مخيم، فقامت بإعادة تشغيل ما تبقى من فرنها المتواضع الذي كان مخصصا لصناعة المناقيش وتعرض للدمار على غرار بقية الأغراض خلال العدوان الصهيوني. وتتولى الحاجة اللبنانية تحضير عجينة المناقيش وطهيها على الصاج الذي تبقى من فرنها، ثم تقوم بتوزيعها على النازحين في المخيم، وتقول إن أهل الخير يشاركون في المبادرة بكل ما يملكون. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية وتأثيرها على مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يكثف فيه الكيان الصهيوني عملياته العسكرية ويلوح بتوسيع نطاق الحرب لتحقيق ما يصفه بالحسم على الجبهة الشمالية. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وأضاف الناصر في تصريحات لرويترز أن هدف أرامكو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكلا تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة. فلسطين المحتلة. غزة. يتراكم في قطاع غزة نحو 60 مليون طن من الركام، مما يشكل عائقا أمام الحياة اليومية للوصول للمساعدات. ويستعرض تقرير غازي العلول مشروعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لمعالجة الحطام عبر 5 مواقع رئيسية وسط تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية. بيانات ملاحية تكشف. كشفت بيانات ملاحية عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتشير البيانات الملاحية إلى أن ناقلة الغاز الخريطيات التي تحمل رقم تسجيل 9397327 غادرت ميناء رأس لفان القطري، ومن المقرر أن تفرغ حملتها في ميناء قاسم في باكستان. ألمانيا. عندما تفشل المدافع في كسب الحروب يفتح الباب للحوار والدبلوماسية، ولكن إذا استمرت النزاعات المستنزفة تصبح أدوار الوساطة أمر لا مفر منه. ومع أن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر لا يملك سجلا ناصعا في إدارة فنون الوساطة، فإن اسمه ظل مقترنا منذ سنوات بدور المرشح الأكثر قبولا لدى الكريملين في مفاوضاته الشائكة مع كييف والغرب. برنامج ما وراء الخبر يناقش. ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة 19 من مايو أيار 26 مدى تشكيل الهدنة المؤقتة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا فرصة حقيقية لإطلاق مسار فاعل ينهي الحرب الدامية. وبحثت الحلقة أبعاد التزامن بين هذه التهدئة وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قرب نهاية النزاع ودعوته لصياغة نظام أمني أوروبي جديد، ومدى واقعية هذه الطروحات في ظل التشكيك الأوكراني والأوروبي في النوايا الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلنا في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس في موسكو فحسب بل في دولة ثالثة. وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين لصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا: أستراليا تشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين يتحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز: العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية: جمهورية مصر العربية، الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم: هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة: ثلاث شهداء وخمسة مصابين بغارة صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية: غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة: مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاثمية تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر: قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد، مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم. لينك يقول: الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان بين منطقي الدولة والمقاومة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف: هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطيل كسر الحصار عن غزة: أساطيل كسر الحصار عن غزة تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري: تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكبتاغون. بيروت: لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناخيش للنازحين في بيروت جنوب لبنان. قبيل مفاوضات واشنطن، لهذه الأسباب يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة: جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف: ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا: هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش: هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا: بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع لأذان المغرب تمام 5:09 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:06. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:28 والشروق تمام 6:37 وتقبل الله منا ومنكم آمين وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

0: And verily, those who believe not in the hereafter are indeed deviating far astray from the path.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ما زال الحديث بنا موصولا مع هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه. إن الله يحب الستر. إخوتي في الله، إن الله عز وجل حيي كريم ستير، يحب أهل الكرم ويحب أهل الحياء ويحب أهل الستر، وهذا من صفات الله عز وجل. فقد روى النسائي واللفظ له وأبو داود والبزار والطبراني وقال الألباني رحمه الله حديث صحيح عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. البراز يعني الخلاء. رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، والإزار هو الثوب الذي يستر النصف السفلي من بدن الرجل. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وللستير روايتان، إحداهما بكسر السين وتشديد التاء المقصورة، والثانية بفتح السين وكسر التاء مخففة. ولكن ما معنى هذا الاسم في حق الله؟ الله عز وجل ستير، يحب الستر على عباده، كثير الستر على عباده. لا تصدق أن الذي فضح وهو يسرق وهو يزني أن هذه هي أول مرة يسرق أو أول مرة يزني، أبدا. لو كانت أول مرة لستره الله. الله يحب الستر. الله لا يحب الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، كما قال ابن قيم الجوزية: وهو الحيي ليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يحب الستر، بل هدد الذين يفضحون ولا يسترون ويعيرون ولا ينصحون، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأن تشيع الفضائح في المجتمع بتهديد يخلع القلب ويشيب الشعر ويقف من هوله الجلد. فقال جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه، هذا في شأن من يحب أن تشيع

0: وضعت في وجهها مساحيق، أقول إيه؟ أطنان من المساحيق اللي بيشيع الفاحشة فعلا، بقى ربنا هيعمل فيه إيه؟ يا عباد الله، إن المسلم يستر وينصح، لا يفضح ولا يعير. ليس من صفات المؤمنين إشاعة الفاحشة، ألا فاتصفوا بصفات المؤمنين التي يحبها رب العالمين، ولا تتصفوا بصفات الكافرين أو المجرمين أو المنافقين. إننا ومع الأسف نرى في هذا الزمان برامج ومجلات وجرائد لا هم لها إلا إشاعة الفضائح، إلا نشر الفاحشة، إلا البحث عن عثرات الناس، إلا نشر الغسيل القذر أمام أعين الناس. وفي أغلب الأحيان تنشر أخبار كاذبة، وتشاع حكايات موهومة، وتشاع القصص الباطلة. نحن أمة التثبت، أولم ينزل علينا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولم ينهانا رب العالمين عن إشاعة الفاحشة؟ سبحان الله العظيم، اسمع إلى شيء من ستر الله علينا في الآخرة. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني ستره، فيقول رب العالمين للعبد: عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره بما عملا، ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى من ستره الله في الدنيا سيستره في الآخرة. إن ربنا يستره في الدنيا ولا يجاهر بالمعاصي يبقى هيستره في الآخرة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الله يحب الستر ويحث على الستر. قال رسول الله فيما رواه أبو هريرة والحديث في صحيح مسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: شفت واحدة بتزني، اصبر، سيما إن تابت وأنابت، انصح واصبر، لا تعير وتفضح وتشيع الفاحشة، اصبر. أما النهاردة جرائد كل همها فلان قتل فلان، فلانة أفشوها افتقى تصنع كذا، فلان عمل، فلان سوى، فتجرأ الناس على المعاصي. الذي يقرأ هذه الجرائد يكاد يقول إن هذا المجتمع كل من فيه من المجرمين. دي مش أخلاقنا، ديننا ما أمرش بكده، الله لا يحب هذا. قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وروى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إلى أن قال: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. استر على المسلمين، استر على المسلمين. وروى أبو داود واللفظ له والترمذي وقال صحيح وصححه الألباني عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها

قالت ممن أنتن؟ قلنا من الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله يقول ما من امرأة تخلع ثيابها وتتعرى في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. كان في زمان حمامات للنساء بس. قالت ستنا عائشة هذا ضد الست. أنكرت. فكيف لو رأت النساء الآن على الشواطئ بالمايوه وفي حمامات السباحة ماذا تقول؟ الله أمرنا على بالستر على كل المسلمين. روى أبو يعلى بإسناد حسن وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم لا تتبعوا عوراتهم. عاوز تيجي تبحث عن الزلات المسلم مش كده. فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. والجزاء من جنس العمل. أسطر عشان ربنا يسطرك أسطر. وروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فين الستر يا بنت المسلمين؟ تقعدي مع واحدة أخت زيك منتقبة وتقعد قدامك متخففة في بيتها وبعدين تروح لجوزك تقولي له فلانة شعرها أصفر وعينها زرقاء وبيضة أو صمرة شوية وفيها حسنة في دقنها وفي هو ده دين؟ هل هذه أخلاق؟ لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. ربنا بيبغض هذا. ربنا ستير يحب الست يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد. تخيلوا يا عباد الله لو جعل الله للذنوب رائحة منتنة هل سيطيق أحد منا أن يجلس إلى أحد؟ تخيلوا لو أننا كلما أذنبنا ذنبا نكت في جبيننا نكتة سوداء. ربنا يبعث لك ملك بختم أسود وديك ختم في قرطك وجهنا كلها تبقى سودة أسود من الليل. ربنا ستير بيحب يستر. تخيلوا لو أننا كلما أذنبنا ذنبا ألقي بحجر في بيتنا هندفن تحت الحجارة. ربنا ستير بيستر. من علينا بنعمة الست للعورات. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أمرنا بستر العورات لأنه ستير يحب الست ويكره أهل العري والتبرج والسفور. ولأنه يحب الست يحب العبد الذي يستر على نفسه ولا يجاهر بالذنوب. ما يحبش العبد الوقح البجح اللي بيفتخر بالمعاصي. ده أنا عملت عمايل، ده أنا كنت أعرف نساء، ده أنا كنت مقطع السمكة وديلها. أنت فرحان بخبتك؟ أستر على نفسك. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد سطره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ربنا ما يحبوش. قال ابن بطال لأن المجاهرة بالمعصية فيها استخفاف بحق الله عز وجل وبحق الرسول صلى الله عليه وسلم وبحق صالح المؤمنين وفيها ضرب من العناد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب الست. في الصحيح من حديث ابن عمر كان النبي يدعو ربه فيقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اسمع اللي جاي بقى.
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. النبي يحب الست، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي. وعند تغسيله، الله الذي يحب الستر ويعلم أن رسوله يحب الستر، جاءهم من عند ربهم عند تغسيل النبي ما أمرهم بستر النبي في الغسل. كلنا عند الموت نجرد من الثياب، يدوب المغسل يضع خرقة تستر السوءة، ثم ما سوى السوءة من البدن مكشوف. هو حاطط كده خرقة من السرة للركبة وبقى الجسم مكشوف، كل ميت حصل له كده إلا النبي محمد الذي يحب الستر. روى أبو داود في السنن والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هموا بغسل النبي اختلفوا، أن نجرده من ثيابه كسائر الموتى أم ماذا نفعل؟ قالت: فبعث الله عليهم النوم، فما من رجل إلا وجعل ذقنه في صدره وذهب في سبات عميق، فلما ناموا كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا تجردوا رسول الله من ثيابه وغسلوه فيها. قالت: فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون الجسد بالقميص. وروى النسائي، وبه أختم وبه بدأنا، أن النبي رأى رجلا يغتسل بالبراز بالخلاء بلا إزار، فصعد المنبر وخطب وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأخيرا، أيها العبد المذنب المصر على الذنوب، يا من سطر الله عليك مرات ومرات ومرات وأنت سادر في غيك، وأنت مقبل على غيك، وأنت مدبر عن طاعة ربك، اعلم أن الله يستر ويستر ويستر، أن الله يصبر ويصبر ويصبر، أن الله حليم، أن الله يمد حبال الصبر والستر، فإن لم تعد فضحك وكسرك وشنع بك على رؤوس العباد في الدنيا والآخرة، فبادر قبل أن تبادر، وأقبل على ربك قبل أن ينزل بك عسكر الموتى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الستر الذين يسترون ويأمرون بالستر ويحبون الستر. اللهم إنا نسألك أن نكون من الذين يحبون الستر فتحبهم يا رب العالمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنو شروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر، ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارج النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء: إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب. فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها: خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
2: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
1: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
2: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
1: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
2: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
1: إذا تم العقل نقص الكلام.
2: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
1: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
2: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
1: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
2: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
1: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
2: إذا حككت قرحة أدميتها.
1: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
2: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
1: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
2: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازعا أيهما يفعل، ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن 3: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
1: حب الأم لا يشيخ أبدا.
2: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
3: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
1: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم:

مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصبع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله أن يصلي ويسلم عليه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، وأن يتقبل منا جميعا الصلاة والسلام عليه، وأن يجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، لنحشر بها في زمرة المصطفى وتحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبتي، قرأت في صحف الأسبوع الماضي، قرأت تقريرا في إحدى صحف هذا اليوم أفزعني وروعني، والله يعلم كم نال هذا الأمر من نفسي. طبعا تسألون الآن عن هذا الأمر، قرأت أن 16 ولدا وبنتا من أبنائنا وبناتنا يجري بهم أهلوهم في كل يوم إلى مركز السموم بالقاهرة لينقذهم من الانتحار بعد أن أقدموا على ما يزهق أرواحهم. 16 فتاة وولدا، أو 16 ولدا وفتاة، سنهم بين 15 والـ25. هذا كلام منشور وتستطيعون أن تتوثقوا منه. الرقم مخيف، لأن الذي يستقبل هؤلاء هو مركز السموم فقط. هناك مستشفيات أخرى على مستوى الدولة في كل المحافظات تستقبل غيرهم. هذا نبأ، كما قلت لحضرتكم، نبأ مفزع، ينبغي أن تعلن له حالة طوارئ لدى الجهات المعنية ولدى الجهات القادرة على أن تدلي بدلوها العلمي والبحثي في هذه القضية. 16 ولدا وبنتا من أبنائنا ما بين 15 والـ20 يدفعون في كل يوم إلى مركز السموم بالقاهرة لينقذهم، وقد لا ينقذهم. في اللحظات الأخيرة الرقم كما قلت لحضراتكم يصعب علينا أن نقرأه أو أن نسمعه، لذلك اسمحوا لي أن أبدأ حديثي مع حضراتكم هذه الليلة بذلك الأمر الخطير. ليس في ديننا أن يصل اليأس بأبنائنا إلى هذه الدرجة. أعزائي الكرام، لو كان هؤلاء يعلمون من آبائهم وأمهاتهم ومدرسيهم أن الذي أقدموا عليه كبيرة من أكبر الكبائر، لو كانوا يعلمون أن ذلك مخالف لشرع الله
وبأن السم الذي تجرعوه سيعذبون به أنفسهم يوم القيامة، وبأن الآلة التي لجأوا إليها للانتحار سيعذبون أنفسهم بها يوم القيامة، وبأن المرتفع الذي سقطوا منه على الأرض منتحرين أيضا سيكون عذابهم على ذلك الحال يوم القيامة. لو علموا أنهم أغضبوا ربهم الكريم بما أقدموا عليه، لو علموا ذلك من آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومن الدعاة الأكارم على منابر المساجد، لو علموا حجم الجرم الذي اقترفوه وكيف أغضبوا ربهم الكريم بما أقدموا عليه، لو علموا ذلك ما فعلوا وما أجرموا في حق أنفسهم وما قتلوا أنفسهم وخلفوا الحسرة والحزن في قلوب أهليهم حتى يلقى الوالد ربه وحتى تلقى المسكينة الأم ربها أيضا، حسرة في القلب لفراق العزيز الذي أنهى حياته بواحدة من أكبر الكبائر. من المسؤول؟ من المسؤول حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ لا يكاد يمر أسبوع الآن إلا ونقرأ وأنا قارئ صحف ومتابع، لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ عن محاولات مماثلة، منهم من يتم إنقاذه ومنهم من يموت قبل أن يصل إلى المستشفى. إنها مأساة. كثيرا ما نتحدث عن ارتفاع معدلات الانتحار في الدول الغربية وفي أمريكا مثلا، لكن الذي يجري الآن حقيقة يحتاج منا إلى وقفة كبيرة. نعم، وعلى كل أن يدلي بدلوه، على الأقل عليكم أن تبددوا غيوم اليأس في قلوب أبنائنا الذين ندرس لهم ونحن منشغلون ومنهمكون بالمحاضرة، فنراهم وقد صوبوا أنظارهم إلينا ليست نظرات المتابعة للدرس، نحن نعرف ذلك جيدا، وكأن حال الولد كأن حاله يقول لنا. ثم ماذا بعد؟ أقرأ هذه النظرة ولا أخطئها أبدا. ثم ماذا بعد؟ بعد الحضور اليومي للكلية وبعد المال والمصاريف التي ننفقها كل يوم وبعد هذه المحاضرات والجهود والمذكرات وعلى مدار أعوام في مراحل التعليم المختلفة، كأن لسان حال ولدنا يقول ثم ماذا بعد؟
نعمل جاهدين والله على تبشيرهم بالخير، ونقول لهم لا تيأسوا من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبنائي، أنتم تعبدون ربا كريما واسعا عليما لا تنضب ولا تنفد له خزائن، والأمر بالنسبة لربنا الكريم الرحيم لا يعدو أن يكون كن فيكون، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وبلدكم بلد كريم زاخر بالخير من فضل الله تبارك وتعالى، وقبل هذا البلد أنتم تعبدون ربا كريما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يملك الكون كله ويهيمن عليه، وبيده الخير كله وهو المهيمن عليه. خلقكم وضمن لكم أرزاقكم، وما عليكم إلا أن تسعوا إليها، وأبشروا وثقوا بالله الواحد الأحد الذي يقول أنا عند ظن عبدي بي. إن الله الكريم الذي أكرمنا ومن علينا من قبلكم بالعلم والوظيفة هو ربنا الكريم الحي الذي لا يموت، والذي ضمن لكم كذلك أرزاقكم. المشكلة أنكم تتعجلون، أنتم متعجلون وتريدون أن تصعدوا بسرعة الصاروخ، وتريدون أن تكونوا من الأغنياء بين يوم وليلة، وتريدون أيضا أن تحققوا الدرجات العلمية العليا أيضا بين يوم وليلة، وتريدون أن تكونوا الأسرة بكل ما تحتاج إليه الأسرة في لمح البصر، وتسمعون عن الأرقام الكبيرة التي يملكها الناس هنا وهناك. ألا فاعلموا يرحمكم الله بأن كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا تيأسوا، لا تيأسوا، لما هذا اليأس؟ أنتم مسلمون، أنتم مؤمنون، أنتم موحدون، أنتم واثقون من ربكم الكريم، وينبغي أن تحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، واعلموا بأنه لن يخذلكم، وسيحقق الخير الذي قدر لكم أن تحصلوا عليه، وأنتم لا تزالون أجنة في أرحام أمهاتكم. يعز علينا كثيرا أن نسمع على شفاهكم نغمة اليأس والقنوط. ولعلمكم نحن نحزن كثيرا عندما نراكم تتحدثون بهذه اللغة، واليأس يهيمن على أفكاركم.
ثم تعالوا. أين أنتم؟ أين أنتم من المساجد؟ لا نكاد نراكم، لا نكاد نراكم. وقد طلبت من إخواني كثيرا وأنا على المنبر في يوم الجمعة، طلبت من إخواني أن ينظروا حولهم ليبحثوا عن المراهقين الذين تجاوزوا 15 ومضوا يزحفون إلى 20، أين هم؟ سألت إخواني في مساجد كثيرة، ابحثوا عنهم، نريد إحصائية بأعدادهم في يومنا هذا، لا نكاد نجدكم. ربما وجدنا من يعدون على أصابع اليد الواحدة، وربما لم نجدكم البتة نهائيا. أصلا أنتم قطعتم الصلة بربكم، قطعتم الصلة بربكم، وأنا أراكم بعيني، وأنا أدخل المسجد عند إقامة الصلاة، المؤذن يقيم الصلاة، وأنتم يا أصحاب هذا السن تمرون أمام المسجد وفي أيديكم السجائر، لا تنظرون إلى المسجد ولا إلى المصلين، ولا يحرك أو لا تحرك فيكم إقامة الصلاة ساكنا، كأنكم تمرون على مؤسسة أغلقت أبوابها في الفترة المسائية. أراكم بعيني وأتحسر. لا تسلمون على أحد، ولا تحترمون كبيرا، ولا تقدمون للكبار اللغة التي ينبغي أن تقدم للكبار، للوالد، للوالدة. فأين أنتم من الصلاة؟ كثيرون منكم لا يعرفون طريق المسجد. وسأكرر الواقعة التي لا أمل من تكرارها. قال لي أحدهم يوما، قلت لزوجتي ادخلي فأيقظ الغلام ليصلي معنا الجمعة، فأقسمت ألا تدخل على ولدها. لماذا؟ لأنها فعلت ذلك مرة من قريب، فانتفض الغلام من تحت البطانية ثائرا في وجهها، وأسمعها ما يؤذيها، فقالت لأبيه: أولست أباه؟ قال: بالا. قالت: فادخل لتوقظه يا رب الدار، يا سيد المنزل، ادخل لتوقظ ولدك ليصحبك لصلاة الجمعة. قال لها: أما تعلمين أن لساني لم يخاطب لسانه منذ شهرين تقريبا؟ أعوذ بالله. الوالد يعيش حالة خصومة مع ولده في بيت واحد. بالله عليكم، أيعقل أن يكون الأمر كذلك؟ ومشى صاحبنا إلى بيت الله وفشل في صحبة ولده، وصلى وعاد من صلاته، وما زال صاحبنا يواصل الإرسال تحت البطانية. تلك هي الشريحة التي نتحدث عنها الآن، غائبة
منعزلة منطوية، ليست لها مشاركات إيجابية في حياتنا اليومية، لا تعرض علينا ما تعاني منه، ولا تشارك في مهام المنزل والأسرة. وأغلب الظن أنها ستظل كذلك إلى أن نقدم لها الوظيفة على طبق من فضة. لن يكون، لن يكون. أقبلوا على ربكم الكريم، أدوا ما افترض الله عليكم، اسعوا في الخير، أحسنوا معاملة الكبار، قدموا ما ينبغي أن يقدم للوالدين من الاحترام والتوقير، وثقوا الصلة بآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم، وثقوا الصلة مع الجميع، عيشوا وتفاعلوا مع الأسرة، عيشوا قضية الأسرة، عيشوا قضية الأسرة، شاركوا بكل جهد ممكن بما يتناسب مع قدرتكم وسنكم. فإذا خرجتم من بيوتكم فإلى بيت الله توجهوا، وإلى مؤسسات الخير للمشاركة، وإلى معاهدكم ومدارسكم ومكاتبكم، إلى العلم، إلى التحصيل في فترة التحصيل، إلى البناء في فترة البناء. أدوا واجبكم واسعوا كما أمر ربنا الكريم بالسعي، وأبشروا. كانت أم عيسى عليه وعليها السلام في أمس الحاجة إلى الغذاء، وهي تعاني آلام المخاض، فقال لها ربنا الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني عليك أن تبدأي أولا، ابدأي بجذع النخلة وهو أقرب شيء إليك، ثم أبشري بالخير، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. السعي أولا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ويا أيها الأجهزة المعنية، يا من تنفقون الصفحات اليومية والساعات الطوال في الفضائيات التلفزيونية، تنفقون وقتا وجهدا وصفحات كثيرة، تنفقونها في أمور لا تعود على المجتمع بأدنى فائدة، بل ربما سببت ضررا. لوجه الله، لوجه الله، أدركوا أبناءنا، أدركوهم كما قلت ذات مرة وفي حلقة سابقة، أدركوهم قبل أن تفقدوهم، أدركوهم، ونظموا الدراسات والبحوث والتحقيقات
وانتقلوا إلى مواطن الأحداث ينبغي أن تفزعوا وأن تروعوا بما تسمعون من هذه الأخبار. قوموا بواجبكم نحو الناشئة. إني أرى أن تجند كل المؤسسات التربوية والإعلامية والدعوية للمشاركة في بحث هذه القضية. نعم، إن لم نتحرك من أجل أبنائنا، إن لم نعالج الظواهر السلبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، إن لم نتحرك من أجلهم، فإلى أي شيء نتحرك؟ إنهم الآن يمضون ساعات طويلة مع المواقع، مع الأفلام، مع المسرحيات، مع التمثيليات، مع المحمول، وصرفتهم كل هذه الأجهزة عن الصلاة، وأصبحوا يمضون معظم ليلهم في صحبة هذه الأجهزة. نسأل الله عز وجل مخلصين أن يكون عونا للمشغولين بأبناء الأمة، أن يكون عونا لهم ليؤدوا دورهم على الشاشات الكريمة، أن يؤدوا دورهم على الشاشات المخلصة المباركة التي تستهدف مصلحة أبنائنا. يبقى إذن الأزمة الحقيقية في أخلاق تلك الشريحة، الأزمة الحقيقية في أخلاقها وفيما حل بها من ظواهر هي غريبة علينا. نعم، الله يعلم بالأرقام الحقيقية، لكن تصريحات مركز السموم التي وردت بالرقم وهو أمر منشور تؤكد أن 16 حالة تنقذ يوميا وقد لا تنقذ بسبب ما أقدم عليه أبناؤنا. الفرقة الثانية الإعدادية، والثالثة الإعدادية، والأولى الثانوية، والله أقرأ أن بعضهم انتحر لمجرد أنه رسب في الامتحان وخوفا من أبيه وأمه أقدم الغلام وأقدمت الجارية على الانتحار. هذه مصيبة كبرى، تلك هي القضايا التي ينبغي أن نتحرك من أجلها وأن نقيم الدنيا لها وأن يدلي العلماء المختصون. ولدينا من هؤلاء الكرام المهرة عدد هائل، نريد جهودهم. لسنا مختصين في دراسة نفس هؤلاء، ولدينا العلماء الكرام الذين باستطاعتهم أن يعلموا أهل المنزل كيف يتجنبون هذه الوقائع الرهيبة في بيوتهم، وكيف يتعاملون مع أبنائهم، وكيف يقدمون لهم آداب وأخلاق الإسلام العظيم
وأحكام الشريعة الغراء حتى لا يفكر يائس منهم أن يقدم على إنهاء حياته بهذا الأسلوب الهمجي الذي آذانا وأحزننا وروعنا وأفزعنا عندما قرأنا هذا الكلام وعندما نشاهده من حين لآخر. فيا أهل الاختصاص، يجب أن يدلي كل منكم بدلوه لوجه الله. الأمر جد خطير. تخيل أن الذي فعل هذه الكبيرة النكراء، تخيل أنه أحد أبنائك، عافاك الله وولدك من كل مكروه، لكن تخيل معي أنه أحد أبنائك، كيف تكون الدنيا أمامك؟ كيف تنظر إلى المستقبل بدون فلذة كبدك الذي كنت تعلق عليه الآمال العريضة؟ وبين يوم وليلة أصبح في التراب ضحية لأفكار تافهة لم تؤسس على منهج الله ولا على شريعته. نعم نعم، لم تؤسس على شريعة الله. لو علمناه بأنها كبيرة خطيرة تغضب الله، لو علمناه بأنها ليست حلا إنما هي بداية الشقاء الأبدي، لو عرفناه بأن ذلك ليس من أخلاق المسلمين، لو فتحنا أمامه باب الأمل العظيم، لو وثقنا الصلة بينه وبين بيت الله، وقدمنا له محاضرات الدعاء، وحفظناه كتاب الله، وعلمناه سنة سيدنا رسول الله، لو وثقنا الصلة بينه وبين أبواب الخير هذه وعرفناه الأحكام، والله ما أقدم على ذلك أبدا أبدا. ولكنه ضائع يعيش غريبا في بيت أبيه، يعيش غريبا، لم تعد الجلسات التربوية الأبوية الراقية التي حرص عليها آباؤنا يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، والأمهات كذلك يرحمهن الله ويغفر لهن وهو أرحم الراحمين. كانت الجلسات الأبوية التربوية الحانية العاطفية الراقية كانت تنعقد بين الرجل وأبنائه وبناته وتمتد طويلا، يتفقد أحوالهم ويجيب على أسئلتهم ويتحسس القضايا التي تشغلهم ويزيل كل شبهة أرهقتهم ويقدم لهم العون قدر استطاعته ويفرح بردودهم عليه بعد أن ظهرت الردود الراقية وظهر الفكر المستنير وظهر القرآن واضحا على ألسنة أبنائه. أسعد ما يمكن أن يسعد به الوالد عندما يصل بهم إلى هذا المستوى. أتساءل الآن بلا ملل، وقد كررت ذلك، أتساءل أين حقهم علينا من هذه الجلسات؟ أين؟ والذي قال لوالديه أف لكما
أفل لكما، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ابني؟ أتعدانني أن أخرج وقد

هنا مشكلة. الغلام لا يسلم باليوم الآخر، ويعتقد جاهلا بأنكم تتحدثون عن اليوم الآخر، وما علمنا أن واحدا من الأمم التي سبقتنا إلى عالم القبور قد عاد وحدثنا عما شاهده هناك. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله؟ انظر انظر عزيزي الغالي، الأمر وصل مع كليهما أن يستغيث بالله، وحق له أن يستغيث برب العالمين وأن يطلب عون الله تبارك وتعالى، لأن الغلام كافر. كافر، نعم، لا يصدق باليوم الآخر ويقول هو من أساطير الأولين. هل وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ نعم. ولذلك جلس الوالد وجلست إلى جواره زوجته أم الغلام، وكلاهما يحاول جاهدا أن يقنع الولد بأن الجنة حق، وبأن النار حق، وبأن الحساب والعقاب حق، وبأن اليوم الآخر حق. ولذلك دائما أقول ينبغي أن تكون الأم قادرة على تقديم الإجابات، ولديها بصر وعلم يمكنها من إزالة الشبه وما يطرأ في رؤوس أبنائنا وبناتنا من الريبة في مسائل تتعلق بالعقيدة. فإن لم تكن قادرة على ذلك فعلى الوالد على الأقل أن يقوم بدوره، حتى وإن أدى الأمر إلى صحبة أحد العلماء. كيف أنام؟ كيف يأتيني نوم وولدي يعاني فسادا في العقيدة؟ هذا من الأمور التي ينبغي أيضا أن تعلن من أجلها حالات الطوارئ. أحبتي، معظم جرائم المجتمع في السنوات الأخيرة من صنعهم. نعم، لن أحدد وقائع بعينها، فقد تابعتم ما شغل الرأي العام في السنوات الأخيرة والسنوات الثلاث الأخيرة. في سن 19 أو 20 أو 18 وهكذا، نعم، أقدموا على جرائم، والمجال الآن ليس للتفصيل، فقط أنبه وأدق ناقوس الخطر. والله لله، أشهد الله، لا أقول ذلك إلا لله، فاتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم وجالسوهم وناقشوهم واحتضنوهم وقربوهم منكم، ولا تتبرموا بأسئلتهم، بل عليكم أن تقدموا على كل سؤال الإجابة التي تناسبه. هذا حقهم علينا، فانتبهوا، انتبهوا يرحمكم الله. أنجبناهم وخلفناهم، وعلينا أن نتحمل مسؤولية تربيتهم بما يرضي الله، وهذا حقهم علينا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
تماما كما خاطب القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الأحباب، ليس لدينا أغلى منهم، والله ليس لدينا أغلى منهم، ومن أجلهم نكد ونكدح ونسهر ليل نهار حتى نوفر لهم لقمة العيش الكريمة. طيب، ما الفائدة ونحن نعد لهم شقق الزوجية، وربما كانوا في المرحلة الإعدادية ونحن مشغولون بالشقة؟ طب ما الفائدة وهم يتفلتون واحدا بعد الآخر منتحرين؟ ما الفائدة؟ أغنى الناس عن الانتحار المسلمون، أغنى الناس، أغنى الناس، أغنى الناس، نحن المسلمين نعبد ربنا الكريم بمنهاج واضح جلي أوضحه وفصله القرآن الكريم في أعلى بيان، وقدمت السنة المشرفة له بيانا عمليا في أرقى صورة. ونقف أمام ربنا ونصلي بقرآن هو القرآن الذي نزل على خير الأنام رغم مرور 14 قرنا من الزمن ويزيد، لكنه القرآن الكريم الذي أكرم الله به البشرية كلها، ويا ليت البشرية تنتفع بالقرآن. تعهد ربنا الكريم بحفظه. انظر، تقف أمام ربك وتقرأ قرآنا تعهد لك ربك الكريم تبارك وتعالى بحفظه. وما فرط ربنا الكريم في القرآن من شيء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يا أبنائي عودوا إلى ربكم يرحمكم الله، عودوا إلى صلواتكم ومساجدكم وتقربوا من الله، وثقوا بأنه سيفرج كروبكم بإذن الله. يا طلاب السعادة، والله لن تجدوها إلا مع الإسلام، إلا مع الإسلام، إلا مع سنة سيد الأنام، إلا إذا التزمتم بمنهج ربكم الذي خلقكم ويعلم ما تنصلح به أحوالكم وكافة شؤونكم. عيشوا، جربنا العيش مع الإسلام ونعيش في سعادة من فضل الله. لكن يعز علي أن أكون سعيدا وأنتم أشقياء، يعز علي أن أعيش في بحبوحة من العيش والفهم المستنير وطمأنينة القلب والسكينة التي تشمل نفسي. أشهد الله أقول حقا، وأدعوكم للعودة إلى إسلامكم. ليس لدينا أغلى منكم، يعلم الله، ونحبكم حبا جما، ولدينا استعداد كامل للتضحية من أجلكم بكل غال ونفيس. ثقوا فينا وعودوا إلينا واسألونا، اسألونا، نحن في انتظاركم.
في المساجد، أريد أن أراكم في المساجد، أريد أن أراكم وأنتم تشكلون الأغلبية. نعم نعم، أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في أبنائنا وبناتنا. اللهم بارك يا رب في أبنائنا وبناتنا، واجعلهم ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، حجة لنا وليس حجة علينا، وباعد بينهم وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: يا حبيبي يا محمد.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
4: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة على صحة حديثها.

0: فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
4: نزهات في رياض الصالحين.
5: باب حلق الذكر.
6: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله، ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
3: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا من

0: شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما. اللهم اجعلنا أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هنا معنا نصيحة لأهل القرآن، قلم الدكتور أيمن رشدي سويد. قول: ووالله إني لأحوجكم لها، أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها، والله إني لأستحي من الله في إرسالها لعلمه بحالي، ولكن لتيقني بأنكم خير مني. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. يا إخوتي، من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر ولتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واختطف دقائق من وقتك، قم من نومك لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك وردا من القرآن لا تتركه مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لنفسك ولوالديك ولمن تحب ومن لا تحب، كونوا سببا في تذكير الكثيرين. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي رواية: أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وأن بلغ 100. يا الله، فعلا اللي دائما قراء القرآن يدلوا، لو صار الواحد عمره 90 ومين عقله متموه. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقويه للذاكرة، في تقوية للذاكرة أحبت في الله. أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك أن تطلبه على قدر ما تقرأ. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر، من الصبح يعني، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله، لما من مرقبات إلا وفيه طبل وزمر. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وبارك الله فيكم.

وأنت الواحد الأحد المرجى بنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى آخر مرة غسلت عيونك؟ أي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو دحلهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله آه وآه وآه من القلوب، من القلوب الأسية القاسية. اسمعوا اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل، أيوة ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. وبعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحييت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد اذا بين ايدين سيده رحمه ابكي. الطفل لو بكى امه راح ترحمه، وربنا ارحم بينا من امهاتنا، بل حتى من ارواحنا. ابكي يا اخي ابكي، ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوه مع نفسك ابكي. قد ايه حلوه دموع التوبه، وقد ايه لذيذه بعد صلاه الفجر والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك او في المسجد راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، أحببت أن أشارككم هذه المعلومات عن الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. اهتم القرآن الكريم بسرد تاريخ الأمم السابقة إمعانا في تحديه للمعارضين له، فيخبر عن حياة أناس عاشوا من آلاف السنين بصورة موثقة وبدقة متناهية لا يصل إليها المؤرخون مهما أوتوا من أدلة مادية. وقد نوع القرآن الكريم في عرض تاريخ الأمم السابقة، وأوضح أن الحكمة من هذه القصص أكبر أثراً، وأشمل حكمة من مجرد التسلية وملء الفراغ. لذا قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالإعجاز التاريخي كما ذكره السيوطي هو ما انطوى عليه من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة، مما كان لا يعلم منه القصة الوحيدة إلا الفز من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالإنسان هو الإنسان من 100 قرن خلت إلى 100 قرن يلدها المستقبل المنظور أو أكثر، لن تتغير طبيعته ولن يتبدل جوهره. لذلك فقد حفظ القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم، وجدد على ناس ذكرها بعدما طوت الليالي أصحابها ليدوي بها عللا متشابهة. وقد كثرت القصص لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعية وتستأصلها بصنوف العبر وشتى النذور. فتعالوا لنتأمل قصة نوح عليه السلام على سبيل المثال، وقد جاءت مفصلة بداية من دعوته لقومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومرورا برحلة التكذيب الكبيرة التي قضاها كبراء قومه، وكذلك قلة المؤمنين به وصناعة السفينة وركوب المؤمنين وقصة الطوفان العظيم وغرق ابنه وزوجته واستقرار الأمر بعد ذلك لنوح عليه السلام ومن آمن معه. كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه التفاصيل التي جاءت أطراف منها في كتب أهل الكتاب ولم تأتي أطراف أخرى منها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها على وجه اليقين. لذلك يختم ربنا قصة نوح عليه السلام بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذا التاريخ المحكم في قصة من جملة قصص القرآن الكريم يدلل على أن القرآن الكريم معجز في توثيقه التاريخي، ويبني عليه فائدة تقوم على تأديب النفوس وسياسة الجماعات. ومن الأمثلة الواضحة على الإعجاز التاريخي في القرآن ذكر اسم هامان في القرآن الكريم متصلا باسم فرعون موسى وكشخص من المقربين إليه. قال تعالى على لسان فرعون: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وتخالف صورة هامان في القرآن الصورة التي ظهر بها في أحد كتب العهد القديم، حيث ظهر كمساعد لملك بابل في العراق وأوقع الضرر الكبير بالإسرائيليين. وقد حدث هذا بعد سيدنا موسى بحوالي 1100 سنة. وقد أثبتت الاكتشافات الفرعونية صحة ما جاء به القرآن الكريم، فمن خلال الكتابات والنقوش تم التعرف على معلومات مهمة جدا، وهي أن اسم هامان ورد فعلا في الكتابات المصرية القديمة، كما ورد اسمه كذلك في معجم أسماء الأشخاص في الإمبراطورية الجديدة الذي تمت كتابته اعتمادا على المعلومات الواردة في جميع الألواح والأحجار المصرية. وظهرت وظيفته أنه كان مسؤولا عن عمال مقالع الأحجار. ومن إعجاز القرآن التاريخي كذلك أنه أطلق لقب ملك على حاكم مصر في عهد يوسف عليه السلام، فقال تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات، بينما أطلقت التوراة على نفس الحاكم لقب فرعون. والسبب في عدم إطلاق القرآن لقب فرعون على حاكم في مصر في عهد يوسف عليه السلام أن لقب برع، وهو أصل لقب فرعون، لم يكن يطلق على حاكم مصر نفسه في ذلك العصر، بل كان يعني القصر الملكي، ولم يبدأ إطلاق هذا اللقب على حاكم مصر إلا بعد عصر يوسف بما لا يقل عن 200 سنة. وهكذا ففي العصر الذي عاش فيه موسى كان لقب فرعون يطلق على حاكم مصر. وبذلك يتجلى الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم الذي كان دقيقا حين لم يستخدم لقب فرعون إلا مع حاكم مصر في عهد سيدنا موسى، في حين عممت التوراة استخدام لقب فرعون على حاكم مصر في عهد كل من إبراهيم ويوسف وموسى، رغم أن المصريين لم يستخدموا للدلالة على حاكم مصر في الزمن الذي عاش فيه كل من إبراهيم ويوسف.
ونختم بمقولة رائعة للفخر الرازي يقول فيها: إن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وما طلع كتابا ولا تلمز أستاذا، فإذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله، وذلك يدل على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. أحببت أن أشارككم هذه المعلومات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 11 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا، أستراليا تشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين تحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية، جمهورية مصر العربية، الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم، هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة، ثلاثة شهداء وخمس مصابين بغارات صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة، مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاسيميا تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر، قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم ليك، يقول الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان، بين منطقية المقاومة والدولة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف، هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطيل كسر الحصار عن غزة، تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكابتاجون. لبنان، بيروت، لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناقيش للنازحين في بيروت جنوب لبنان. قبيل مفاوضات واشنطن لهذه الأسباب، يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة، جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف، ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا، هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش، هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا، بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشارمز أن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية مرتبطة بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشارمز أن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. كامبرا، حذرت هيئات مدافعة عن كبار السن في أستراليا من أن قطاع رعاية المسنين يقترب من مرحلة حرجة، مع امتلاء دور الرعاية تدريجيا وازدياد المخاوف من تعرض كبار السن لخطر التشرد، رغم تعهدات الحكومية بضخ مليارات الدولارات في القطاع. وقالت هذه الهيئات إن الحكومة مولت إنشاء مساحة لنحو 800 سرير فقط خلال عام 2025، وهو رقم يقل كثير عن 10,000 سرير إضافي. تقول المؤسسات المعنية إن أستراليا تحتاج إليها سنويا لمواكبة الشيخوخة المتسارعة للسكان. نيو ساوث ويلز، العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني لعشرة أيام، تضمنا في لفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا، وقد شكلت هذه المبادرة لحظة فخر ووحدة للكثير من الأستراليين من أصول عربية ورسالة دعم معنوي للوطن الأم في ظل ما يمر به من أزمات وصراع. وأشار عدد من أعضاء مجلس بلدية كانتربري بانكستون إلى أن رفع العلم اللبناني جاء تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الجالية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن المشاهد المؤلمة التي تتكشف يوميا في لبنان تؤثر بعمق على كثيرين داخل المجتمع المحلي. وتعد كانتربري بانكستون موطنا لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، إذ تضم نحو 55 ألف شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية خاصة لدى أبناء المنطقة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جمهورية مصر العربية: بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية في إطار استراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بحسب تصريحات رسمية عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. الكيان الصهيوني يشبه: يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة فصلا جديدا من فصول المعاناة الممنهجة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني ملاك أكثر من 50 منشأة تشمل محالا تجارية وعيادات طبية على هدمها في بلدة العيزرية شرقي القدس. وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب هذه المنشآت بضرورة هدمها بأيديهم تحت طائلة الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم إن نفذتها جرافات الاحتلال. وتعد هذه الخطوة تجسيدا لسيادة الوجع المستمر، حيث يجبر المواطن على تدمير مصدر رزقه أو مأواه قصرا. الاحتلال الصهيوني يهدم: على أنقاض 4 منازل هدمتها جرافات الاحتلال الصهيوني مرتين، تعيش المسنة الفلسطينية ناهد ناصر 73 عاما مع أبنائها وزوجاتهم 30 حفيدا في خيمتين نصبتهما العائلة لإصرارها على إكمال حياتها على أرضها المسلوبة بقوة الاحتلال. في أراضي بلدة العيساوية الشرقية التي فصلها الاحتلال عن سائر أراضي القرية ويطلق عليها الفلسطينيون اسم رواب العيساوية، تجلس ناهدة أمام خيمتها تروي للجزيرة فصول ملاحقة عائلتها بجرائم الهدم المتكررة. قطاع غزة: استشهد 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت المديرة العامة للشرطة في القطاع أن غارة جوية للاحتلال قتلت مدير مباحث شرطة خان يونس وسام فايز عبد الهادي والرقيب فادي عبد المعطي هيكل بعد استهداف مركبتهما في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع. غارات صهيونية: أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان أمس، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قتلا وأصيب 5 جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاوية وتبنين، ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية. فلسطين المحتلة غزة: في زاوية من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تجلس صديقة أبو جراد 32 عاما على كرسيها المتحرك الذي بات رفيقها الدائم بعد سنوات طويلة من الإصابة بمرض الثلاسميا والتهابات حادة في المفاصل أفقدتها القدرة على الحركة. يمر اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسميا هذا العام ثقيلا على صديقة ومئات المرضى في قطاع غزة، حيث لا يقتصر الألم على المرض والوراثي المزمن، بل يمتد إلى رحلة علاج شاقة تتخللها ساعات انتظار طويلة ونقص حاد في الأدوية والفحوصات الطبية ووحدات الدم. دولة قطر: كثفت دولة قطر تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة عبر اتصالات أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أمس مع كل من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم: اتهم مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بفلسطين مايكل لينك الحكومة الصهيونية بأنها تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون صهيونيون ضد المسيحيين الفلسطينيين. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول شدد لينك على أن استهداف المسيحيين في فلسطين يرتبط في المقام الأول بكونهم فلسطينيين، مشيرا إلى أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة في القدس لم يبدأ إلا بعد ضغوط دولية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. في ظل تصاعد الجدل السياسي في لبنان حول المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، تتباين مواقف في القوى السياسية بين من يرى في هذا المسار تهديدا للسيادة وخيارات المقاومة، ومن يعتبره مدخلا لإنهاء حالة الحرب المزمنة وإعادة تثبيت دور الدولة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس تسهيل محادثات بين لبنان والكيان الصهيوني يومي 14 و15 من مايو أيار 2026 الجاري. مصادر أمريكية تكشف. كشفت مصادر أمريكية ومسؤولون مطلعون أن الكيان الصهيوني أنشأ قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية استخدمت منصة متقدمة لدعم حملتها الجوية ضد إيران، في حين نفى مصدر أمني عراقي للجزيرة وجود أي تمركز عسكري في المواقع المشار إليه. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن القاعدة أنشئت قبال اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة، وضمت عناصر من القوات الخاصة، وشكلت مركزا لوجستيا متقدما لسلاح الجو الصهيوني، بما في ذلك فرق للبحث والإنقاذ نشرت تحسبا لاحتمال إسقاط طيارين خلال العمليات الجوية. أساطيل كسر الحصار عن غزة. أساطيل كسر الحصار عن غزة هي محاولات شعبية غير حكومية منظمة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة عن طريق محاولة الوصول إلى القطاع بحرا عبر سفن مدنية تتجنب المرور بالمياه الإقليمية للكيان الصهيوني تحمل مساعدات إنسانية ومتضامنين دوليين. تنسيق أردني سوري. بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في ملف تجارة المخدرات في سوريا، مع بروز أطراف تسعى لوراثة النفوذ الذي كان يديره النظام السابق ضمن ما عرف باقتصاد الكبتكون. وفي هذا السياق تشير مصادر أمنية أردنية إلى صعود جماعة حكمة الهجري مستفيدة من انهيار بنية النظام السوري السابق لإعادة تنظيم شبكات التهريب وتوسيع نشاطها عبر الحدود. بيروت لبنان. أطلقت الحاجة أم محمد زعيتر من ضاحية بيروت الجنوبية مبادرة لمساعدة جيرانها النازحين في مخيم، فقامت بإعادة تشغيل ما تبقى من فرنها المتواضع الذي كان مخصصا لصناعة المناقيش وتعرض للدمار على غرار بقية الأغراض خلال العدوان الصهيوني. وتتولى الحاجة اللبنانية تحضير عجينة المناقيش وطهيها على الساج الذي تبقى من فرنها، ثم تقوم بتوزيعها على النازحين في المخيم، وتقول إن أهل الخير يشاركون في المبادرة بكل ما يملكون. جنوب لبنان. يتواصل التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية وتأثيرها على مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يكثف فيه الكيان الصهيوني عملياته العسكرية ويلوح بتوسيع نطاق الحرب لتحقيق ما يصفه بالحسم على الجبهة الشمالية. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وأضاف الناصر في تصريحات لرويترز أن هدف أرامكو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكلا تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة. فلسطين المحتلة غزة. يتراكم في قطاع غزة نحو 60 مليون طن من الركام، مما يشكل عائقا أمام الحياة اليومية للوصول للمساعدات. ويستعرض تقرير غازي العلول مشروعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لمعالجة الحطام عبر 5 مواقع رئيسية وسط تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية. بيانات ملاحية تكشف. كشفت بيانات ملاحية عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتشير البيانات الملاحية إلى أن ناقلة الغاز الخريطيات التي تحمل رقم تسجيل 9397327 غادرت ميناء رأس لفان القطري، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في ميناء قاسم في باكستان. ألمانيا. عندما تفشل المدافع في كسب الحروب يفتح الباب للحوار والدبلوماسية، ولكن إذا استمرت النزاعات المستنزفة تصبح أدوار الوساطة أمر لا مفر منه. ومع أن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر لا يملك سجلا ناصعا في إدارة فنون الوساطة، فإن اسمه ظل مقترنا منذ سنوات بدور المرشح الأكثر قبولا لدى الكريملين في مفاوضاته الشائكة مع كييف والغرب. برنامج ما وراء الخبر يناقش. ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة 19 من مايو أيار 26 مدى تشكيل الهدنة المؤقتة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا فرصة حقيقية لإطلاق مسار فاعل ينهي الحرب الدامية. وبحثت الحلقة أبعاد التزامن بين هذه التهدئة وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قرب نهاية النزاع ودعوته لصياغة نظام أمني أوروبي جديد، ومدى واقعية هذه الطروحات في ظل التشكيك الأوكراني والأوروبي في النوايا الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلنا في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس في موسكو فحسب بل في دولة ثالثة. وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين للصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: وزير الخزانة يتحدث عن إصلاحات ضريبية في الموازنة ويحذر من الثمن الباهظ لحرب الشرق الأوسط على الأستراليين. كامبرا: أستراليا يشيخ بسرعة وتمويل رعاية المسنين يتحول إلى معضلة متفاقمة. نيو ساوث ويلز: العلم اللبناني يرفع في بلدية كانتربري بانكستون غرب سيدني لعشرة أيام. ومن العناوين العالمية: جمهورية مصر العربية، الحكومة المصرية تتحول إلى السيارات الكهربائية. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس المحتلة. الاحتلال الصهيوني يهدم: هدم الاحتلال منازلهم جدة وأبناؤها وثلاثون حفيدا في خيمتين بالقدس. قطاع غزة: ثلاث شهداء وخمسة مصابين بغارة صهيونية على قطاع غزة. غارات صهيونية تقتل مسعفين جنوب لبنان، وحزب الله يرد بثلاث عمليات. فلسطين المحتلة غزة: مرض وراثي وأزمة إنسانية، الثلاثمية تفتك بمرضى غزة في صمت. دولة قطر: قطر تجري اتصالات مع باكستان وإيران لبحث جهود خفض التصعيد، مقرر الأمم المتحدة السابق يتهم. لينك يقول: الكيان الصهيوني يريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون ودفعهم إلى الرحيل. لبنان بين منطقي الدولة والمقاومة، كيف انقسم اللبنانيون إزاء التفاوض مع الكيان الصهيوني؟ مصادر أمريكية تكشف: هل أنشأ الكيان الصهيوني قاعدة سرية بصحراء العراق لدعم حملته على إيران؟ أساطيل كسر الحصار عن غزة: أساطيل كسر الحصار عن غزة تاريخ النجدة البحرية لشعب يختنق. تنسيق أردني سوري لمكافحة المخدرات واتهامات للهجر بقيادة جمهورية الكبتاغون. بيروت: لبنانية تطلق مبادرة لتوفير المناقيش للنازحين في بيروت. جنوب لبنان: قبيل مفاوضات واشنطن لهذه الأسباب يصاعد نتنياهو الحرب على لبنان. الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين. فلسطين المحتلة غزة: جهود أممية في غزة لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق. بيانات ملاحية تكشف: ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. ألمانيا: هل يملك الألماني شرودر المفتاح السحري لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ برنامج ما وراء الخبر يناقش: هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟ روسيا: بوتين يقول حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:28 والشروق تمام 6:37، وتقبل الله من نومكم آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

فأرى بها السبع الشداد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

توفيقه. اللقاء الأول بعد شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. والسورة التي نحن بصدد تفسيرها والتعليق على آيها في هذه الليلة المباركة هي سورة هود، وهي ثاني سورة في القرآن حسب ترتيب المصحف، سميت باسم نبي من الأنبياء، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة يوسف وإبراهيم وهكذا كما بينا في غير موضع. وهذه السورة سورة مكية، وقد جرت العادة في التعليق أننا نتكلم إجمالا عن السورة ثم نختار منها ما نريد أن نقف عنده من آيات الكتاب المبين. فنقول إجمالا هذه السورة سورة مكية، عدد آيها 123 آية، كلها مكية إلا قول الله جل وعلا فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه المشهور عند العلماء أنها آيات نزلت أو آية نزلت بالمدينة، أما ما سوى ذلك فإنها آيات مكية نزلت قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. وهذه السورة في أولها مجد الله جل وعلا فيها كتابه، وأخبر أنه مفصل ومحكم من لدن حكيم خبير، ثم ذكر الله جل وعلا الأدلة على فوز أهل التوحيد وعلى الدلالة على أنه جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. وجاءت السورة بمقارنة بين أهل الإيمان والكفر: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ثم ذكرت السورة جما وعددا من رسل الله جل وعلا وأنبيائه، بدءا بنوح وانتهاءا بموسى، ومرورا بهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومما جاء في الآثار عنها أي عن هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، وهذا إجمال. جاء مفصلا في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والجامع بين هذه السور هو كونها تتحدث عن اليوم الآخر وأهواله وما يكون فيه، والله جل وعلا ذكر ذلك صراحة في كتابه العظيم. قال الله جل وعلا في سورة المزمل: يوما يجعل الولدان شيبا، وهذا في الكلام عن اليوم الآخر. والمقصود أن ما أجمله قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، وهو عند الطبراني بسند صحيح، جاء مفصلا في رواية الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والناس يختلفون في السبب الذي يدفعهم إلى أن يشيبوا باعتبار تعلق قلوبهم، فمن الناس من يشيبه التعليم التدريس، ومن الناس من يشيبه العقار، ومن الناس من يشيبه التجارة، ومن الناس تربية الصبيان، ومن الناس الهم وغير ذلك. وهذا ظاهر في الناس ولا غرابة فيه ولا ننكره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قلبه معلقا بالله يخشى الله واليوم الآخر ويخاف ربه ويهابه، جاء تعلق شيبه صلوات الله وسلامه عليه بهود وأخواتها أي باليوم الآخر. ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشيب، وإنما مرد ذلك إلى العرف. وقد بينا في دروس السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا يحصى من الشيب فيه أكثر من 20 شعرة، وقلنا إن أكثر شيبه كان في أسفل شفته السفلى هاهنا، وفي أعلى عارضيه في الفودين عن اليمين وعن الشمال كان فيه شيء من الشيب، أما في لحيته فكان قليلا جدا، شعيرات يمكن عدها، وكذلك شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وسنة في الشيب إذا ظهر وكثر وأصبح غالبا على السواد أن يغير إما بالكتم أو بالحناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءه بأبيه أبو قحافة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من مناقبه أن أبويه أدركا الإسلام، أبوه وأمه، وهذه مزية لم تكن لأحد من كبار الصحابة الذين دخلوا في الإسلام معمرين كأبي بكر. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسلم وسنه 38 عاما، فأدرك أبواه الإسلام، أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة، فجاء به أبو بكر، جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم ذاك أبو قحافة قرابة 80، فجاء به وقد أصبح كالثغامة، والثغامة نوع من الشجر، نوع من النبت، أبيض الزهرة وأبيض الثمرة، فجاء به
وقد ابيض شعر رأسه.

وبيض شعر لحيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير شعر رأسه وشعر لحيته من البياض، وقال في آخر الحديث وجنبوه السواد. لكن هذه لفظ وجنبوه السواد اختلف العلماء فيها، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من قول الصحابي. ومعلوم أن الإدراج يكون إما إدراج إسناد وإما إدراج متن، والمشهور عند بعض العلماء أنها من إدراج المتن، وقال بعضهم إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضوع التفصيل فيه. لكن الذي يعنينا أن تغييره بالحناء والكتم خروج من خلافات العلماء، وهو أولى. هذا ما يتعلق بالشيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما بينا شيبتني هود وأخواتها. مما شيب النبي صلى الله عليه وسلم منها قلنا إنه ذكر اليوم الآخر، وإن كان بعض العلماء يقول إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قول الله جل وعلا فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال المفسرون أي بعضهم الذي شيب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، لكن قول عليه الصلاة والسلام لما قرن سورة هود بسورة المرسلات والواقعة وعما وإذا الشمس كورت نفهم منه أن الذي شيبه منها ذكر أهوال اليوم الآخر، لأن هذا هو الجامع ما بين هذه السور. ثم نعود للسورة فنقول إن هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها أخبار الأنبياء، والمشيب فيها أن الله جل وعلا ذكر الأمم وتكذيبها لأنبيائها ورسولها، كيف أن كان ذلك سببا في فنائها وهلاكها، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم أي شاهد باق ظاهر كالحجر في أرض ثمود، وحصيد أي أمر منتهي كما هو في البحر الميت من قوم لوط على لوط السلام. فهذه الأمور كلها مدعاة للشيء، والله جل وعلا ذكر فيها قوم نوح كما سيأتي، ثم قال فبعدا للقوم الظالمين، ثم ذكر هود وقال جل وعلا فيها ألا بعدا لعاد قوم هود، ثم ذكر ثمود فقال جل وعلا ألا بعدا لثمود، ثم ذكر الله جل وعلا لوطا فقال وما هي من الظالمين ببعيد، ثم قال الله جل وعلا في مدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ثم قال جل وعلا عن فرعون وآله وتكذيبهم لموسى وهارون قال وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فهذا كله دلالة تظهر الشيب في الإنسان إذا قرأها. وقبل أعوام إن لم أنسى قبل عام أو عامين قدر أن هذه السورة تقرأ بصلاة التراويح، والقرآن تدبره يحتاج إلى فقه، تدبره يحتاج إلى فقه، ولا أقصد بالفقه فقه المتون فقه الأحكام، إنما أقصد فقه العقل. وأقول قدر أن هذه الصلوات قرأها الشيخ صلاح البدير وفقه الله، فكان يقرأها مقطعا مقطعا، قرأ نوح ثم قرأ قصة عاد ثم قصة ثمود وهكذا، حتى وهو لا يبكي يحاول أن يحبس بكاءه، وهذا من تعليم الناس ربطهم بالواقع. فلما وصل إلى قول الله جل وعلا في آخر السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين، بكى الشيخ حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. فهذا هو الفهم، لأن هذه الآية هي اللب من الإيراد كله، فإن الله ذكرهم أنبياءه ورسله على التفصيل، ثم لما ختم قال وكلا أي كلا مما مضى، والتنوين هنا عن الحذف، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ثم ذكر الغاية ما نثبت به فؤادك، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن يسمع من أمته ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلما وصل عندها بكى، وهذا من العلم وتدبر القرآن وفقه النصوص ومعرفة أين موطن مقصود الله تبارك وتعالى، وهو علم رفيع يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين بعلمه تبارك وتعالى. هذا ما يكون بين يدي السورة، والسورة بدأت بالدعوة إلى التوحيد وانتهت به فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا ما يكون بين يدي السورة. الآن ننتقل إلى ما نختاره من آيات نفسره منها. قال الله جل وعلا فيها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من المقطوع به شرعا ونقلا وعقلا وطبعا أنه لا ملزم على الله،
لا ملزم على الله أبدا، لكن الله عندما يقول ما من دابة إلا على الله رزقها فهذا إلزام فضل لا إلزام واجب. إلزام ماذا؟ إلزام فضل لا إلزام واجب. وما من دابة إلا على الله رزقها. وحسب قواعد التفسير فإن الاسم إذا كان نكرة وسبق بحرف الجر من وسبقت الجملة بما النافية فهذا أبلغ صيغة العموم في كتاب الله، أبلغ صيغة العموم في كتاب الله أن يأتي الاسم نكرة مسبوقا بحرف الجر من والجملة مسبوقة بما النافية، كمثل الآية التي بين أيدينا وما من دابة إلا على الله رزقها، فما نافية ومن للبيان وداب اسم جاء نكرة، فهذا من أبلغ صيغ العموم في كتاب الله جل وعلا، ثم تليه أو تجاوره كلمة كل، والذي يعنينا هذا من أكبر وأبلغ صيغ العموم في كلام الله جل وعلا. وما من دابة إلا على الله رزقها، والله يقول في العنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد جاء لرجل يقال له أبو أسيد من السلف، وكان كأنه فقير يستحقره الناس، فسأله أحد الناس من أين تأكل، كأنه يراه من دون عمل، فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأشعريين أهل اليمن عندما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى وأبي مالك وأبي عامر لما قدموا أناخوا في مطاياهم حول المدينة مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجوع قد أثقلهم وأطاح بهم، فقال بعضهم لبعض ابعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبونه طعاما، فاختاروا رجلا منهم وقالوا له اذهب إلى رسول الله وأتينا منه بطعام، فذهب الرجل فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل النبي عليه السلام يقرأ في بيت هذه الآية وما من دابة إلا على الله رزقها، فقال والله ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، فهم العموم أن كل دابة على الله، فقال ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، ثم رجع ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أقبل على أصحابه قال أبشروا بوعد الله كفيتم، فظن أصحابه أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، فما هو إلا قليل حتى جاءهم رجلان بقصعة من ثريد مملوءة جدا فأعطوهم إياها فأكلوا، فبقي كثير مما لم يأكلوه، فقالوا نحمله إلى رسول الله ينفع به غيرنا، فأخذوه من لا يعلم أن هذا الرجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله جزيت خيرا ينتفع به غيرنا، فقال إنني لم أبعث إليكم بشيء. فهذا رجل لا يكون ملكا لكن سخره الله جل وعلا، إما عابر سبيل أو مار أو جار، سخره الله جل وعلا لهؤلاء الناس يأتيهم بطعامه، يأتيهم بطعام الله، ومعلوم أن وعد الله حق، لكن لا يعني ذلك أن يركن الإنسان إلى عدم الأخذ بالأسباب، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويعتمد على الملك الغلاب جل جلاله. ثم قال سبحانه ويعلم مستقرها ومستودعها، وهذا اختلف العلماء فيه، ما المراد بالمستقر وما المراد بالمستودع، ونحن نقول الأشهر من أقوالهم، فالأشهر أن المراد بالمستقر المأوى في الدنيا، المستقر المأوى في الدنيا، المكان الذي تأوي إليه الدواب بعد أن تسرح، وأما مستودعها فهو مكان دفنها ومأواها قبل اليوم الآخر، مكان دفنها وموتها قبل اليوم الآخر. كل أي كل ما يجري من أقدار الله من أرزاق وأمور شتى وأخذ وعطاء كل في كتاب مبين، والله جل وعلا عنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، ما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، لكن توجد كتب أخرى غير أم الكتاب، هذه هي التي يجري فيها التغيير والتبديل. قال الله جل وعلا في الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال جل وعلا استدراكا وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هذا الذي لا يجري فيه تغيير ولا تبديل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جفت الأقلام وطويت الصحف، أما غير ذلك فإن أخذ وعطاء، كما جاء في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر وما أشبه ذلك، مما أن القدر والدعاء يعتلجان في السماء يتصارعان،
كل هذا مما يجري فيه الأخذ والعطاء. أما أم الكتاب، الكتاب المبين الأصل، لا يكون فيه تغيير ولا تبديل. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه مرت معنا كثيرا. ثم قال جل ذكره: وكان عرشه على الماء. أول ما يفهم من الآية أن العرش والماء مخلوقان قبل ماذا؟ قبل السماوات والأرض. أن العرش والماء مخلوقان قبل السماوات والأرض. والعرش سقف المخلوقات، ويمكن أن يقال في تعريفي إنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. أين الدليل على أن تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وأين الدليل على أنه ذو قوائم؟ موسى عليه السلام بعد النفخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأرى موسى، فإذا موسى آخذ بقوائم العرش. فهذا دليل على أن العرش له قوائم. ودائما الغيب الذي لا يرى لا يعرف بالتجربة. لا تتكلم في الغيب بعقلك، الغيب غيب، إما بدليل نصي يا من كتاب أو من سنة، أما غير ذلك لا يعتبر فيه التجربة ولا غيرها، يبقى الغيب غيبا، خاصة ما يتكلم عن أهوال اليوم الآخر وأمثاله. ثم قال: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا آية مشهورة في أن العمل يحسن بأمرين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فالعمل إذا توفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص للرب تبارك وتعالى والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو العمل الأحسن، وهو العمل الصواب، وهو العمل المقبول. فالعمل إن كان غير مخلص ولو كان متقن لا يقبل، وإن كان مخلصا لكنه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: ودين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا كله في الإخلاص. ثم قال رحمه الله: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالإنسان إذا قدر له أن يخلص النية ويتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي أراده الله جل وعلا من عباده، وهو المقصود بقول الله هنا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت، جاءت مفتوحة للخطاب، والمخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، من المخاطب بأنكم مبعوثون بعد الموت؟ كفار قريش. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي يردون على القرآن بأنه سحر، كما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر يؤثر. ثم قال الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ما معنى أمة؟ وقت زمن معدودة تشعر بالقلة ولا بالكثرة؟ بالقلة. إلى أمة معدودة ليقولن الذين كفروا ما يحبسوا. هنا ليقولن الذين كفروا ما يحبسوا. نعود هنا، وقلنا مرارا إن كلمة أمة في القرآن وردت على عدة معان. وردت بمعنى الزمن والوقت كما في هذه الآية، وفي قوله جل وعلا في يوسف ماذا؟ وادكر بعد أمة، أي بعد زمن، بعد مرحلة. هذه واحدة. ويأتي بمعنى الرجل المقتدى به، قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. ويأتي بمعنى الجماعة من الناس رجالا ونساء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فأمة هنا الجماعة من الناس، الرجال مع النساء. وتأتي أمة بالجماعة من الرجال دون ماذا؟ دون النساء. قال الله جل وعلا عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي رجال يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. واضح؟ وتأتي بمعنى الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي على غير ذلك، لكن هذا ما ورد ذكره في القرآن. ليقولن ما يحبسه، هل يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قبل أن ننتقل إلى غيرها، مسألة للنحويين، لأن الإنسان لابد أن يقرأ القرآن بتدبر حتى لا يشكل عليه شيء. من بين يديه المصحف أو يحفظ الآية، الله قال في الأولى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن بفتح اللام. وقال في الثانية: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن بضم اللام. وهذا تحتاج إلى نحوي.
لذلك لن نسأل عنها، سنجيب مباشرة. الفعل الأول أين فاعله؟ ليقولن الذين كفروا. أين فاعله؟ الذين كفروا. فالفعل هنا لا يوجد به ضمير، فأصل الفعل يقول وأسند أو أسندت إليه نون التوكيد الثقيلة، والقاعدة تقول أن نون التوكيد إذا أسندت إلى الفعل المضارع يبنى على الفتح، فجاءت مفتوحة وفقا للقاعدة. ليقولن الذين كفروا، واضح؟ الآية التي بعدها الله جل وعلا يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. أين الفاعل؟ أصلها ليقولون، فموجود واو الجماعة، والقاعدة تقول أن الفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة يبنى على الضم، فبنيت اللام على الضم لوجود واو الجماعة، لكن واو الجماعة لا تنطق هنا، أين ذهبت؟ حذفت. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. ما الساكنان هنا؟ نون التوكيد وواو الجماعة، لأنه مد وهو ساكن. أين التسكين في نون التوكيد؟ مشدد الأول، المشدد الأول ساكن، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقيت اللام على البناء على الضم، واضح؟ وهي متقاربتان، ليقولن وليقولن. هذه لابد أن تفقهها أو كثيرا منها تدريجيا يؤتى العلم. هذا التعليق الأول الذي أردناه. التعليق الثاني على قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآن ننتقل من النحو إلى أصول الفقه، ننتقل من النحو إلى أصول الفقه. وقلنا إن مزية دروس التفسير أنها تدلك على كل ماذا؟ على كل العلوم. فنعود إلى أصول الفقه. الله يقول هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يطلب الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. أين فيها؟ أين؟ في الدنيا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون. لكن هل كل من طلب الدنيا يعطاها؟ استحيل. طب كيف تفعل بالآية؟ هذا أصول الفقه. شوف، إذا ضبطت أصول الفقه كل العلم الشرعي يمكث في جيبك، وإن لم تضبط أصول الفقه تبقى محتار في كل مسألة وفي كل دليل. هذا الإطلاق قيده الله جل وعلا في الإسراء، قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا الإطلاق الوعد المطلق هنا قيد بآية ماذا؟ بآية الإسراء، واضح؟ الله يقول مثلا في البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا إطلاق. هل كل من دعا الله يجيب الله دعوته؟ لا، ما تخف، صح، هذا الواقع يشهد. لا، طب أين كلام الله هنا؟ هذه الآية مقيدة بالأنعام، الله يقول فيكشف ما تدعون إن شاء، واضح؟ هذا هو الإطلاق والتقييد. الآن نعود إلى أصول الفقه وهي قضية المطلق والمقيد، وسنثبتها بطريقة علمية. المطلق والمقيد ينقسم إلى أربع أقسام. إلى كم قسم؟ قسمان اتفق عليهما العلماء وقسمان اختلفوا فيهما. فنبدأ بما اتفق عليه ثم ننتهي بما اختلفوا فيه. فنقول المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق في السبب والحكم. إذا ماذا؟ إذا اتفق في السبب والحكم. ترى الفهم أهم من الحفظ. إذا اتفق في السبب والحكم، سنأتي بمثال. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري مثلا في الزكاة، قال في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، وقال زكاة الغنم في السائمة أو في سائمة الغنم زكاة. الآن ما الحكم في كلتا القضيتين، في كلتا النصين؟ الزكاة. فالحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. والسبب واحد، وهو بلوغ النصاب. في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة لم يذكر السائمة، لكن لا نقول لكل من ملك 40 شاة تجب فيها الزكاة حتى تكون ماذا؟ حتى تكون سائمة. من أين أتينا بالسائمة؟ من حديث آخر. لماذا أتينا بها من حديث آخر؟ للاتفاق في ماذا؟ في السبب والحكم. للاتفاق في السبب والحكم. فنقول على هذا إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد. هذا واحد. الأمر الثاني يختلفان في السبب ويتفقان في الحكم. يختلفان في ماذا؟ في السبب.
ويتفقان في الحكم، في ظهار وفي قتل مؤمن خطأ، فالسبب يختلف، ظهار وقتل مؤمن خطأ. ما كفارة قتل المؤمن من الخطأ؟ تحرير رقبة. ما كفارة الظهار؟ تحرير رقبة. واضح؟ السبب الآن اختلف، هنا بسبب ماذا؟ الظهار، والأول بسبب القتل والثاني بسبب الظهار، ولكن الحكم واحد وهو العتق. والله قال جل وعلا في قضية القتل، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في الظهار ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. أين الإطلاق الآن؟ في آية الظهار ولا في آية القتل؟ في آية الظهار. وأين التقييد؟ في آية القتل. فاتفق في الحكم وهو ماذا؟ العتق. واختلف في السبب، الظهار والقتل مختلفان. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نزاع بين العلماء. واضح؟ واضح. الحالة الثالثة أن يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم، يتفقان في السبب عكس الأولى عكس الثانية، يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم. الإنسان إذا أحدث ما الذي يرفع حدثه؟ أجيبه، الوضوء. إذا لم يجد الماء ما الذي يرفع حدثه؟ التيمم. فالتيمم غير ماذا؟ غير الوضوء. الوضوء حكم والتيمم حكم، واضح؟ لكن السبب واحد وهو المقصود منه رفع الحدث، لأنه لا يكون وضوء ولا تيمم إلا رفع الحدث، واضح؟ طيب، الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى في آية الوضوء، قال فاغسلوا أيديكم أوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حدد، هذا إطلاق ولا تقييد؟ تقييد، لأنه قال إلى المرافق، قيد. لكن في التيمم قال وأيديكم منه، قال وأيديكم ولم يقل إلى المرافق، هذا إطلاق ولا تقييد؟ إطلاق. فهل يحمل على هذا على هذا؟ هذا فيه خلاف، لكن هذا فسر بماذا؟ بالسنة، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الحالة الأخيرة وهي محل إجماع، أن يختلف في السبب وفي ماذا؟ وفي الحكم. أن يختلف في السبب وفي الحكم، يكون السبب غير الأول والحكم غير الثاني. مثل قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن ما الحكم؟ القطع. ما السبب؟ السرقة. وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما السبب؟ رفع الحدث. وهناك ما هو السبب؟ السرقة. وهناك ما الحكم؟ القطع. وهنا ما الحكم؟ الوضوء. فالوضوء غير القطع والسرقة غير رفع الحدث، فاختلف في السبب واختلف في الحكم. فلا نقول أن السارق تقطع أيديه يده من المرافق، لأن آية الوضوء قالت إلى ماذا؟ إلى المرافق. لماذا؟ لأنهم اختلفا في السبب وفي الحكم. طبعا هذه جزئية من علم أصول الفقه، ليس كل أصول الفقه، لكن هذه جزئية وهي حمل المطلق على المقيد. واضح؟ هذا ما يتعلق بالسورة من أحكام. نعود الآن للسورة كقصة، فنبدأ بنوح عليه السلام ونحاول أن نفسرها علميا. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، ما هو مشهور لا أفسره، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ أشراف الناس الذين يتصدرون للمجادلة وللأخذ والعطاء، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وقلنا إن من أعظم ما أخذه الأنبياء على رسلهم أنهم بشر، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. هؤلاء الكفار من قوم نوح عليه على نوح السلام، الأشراف منهم، كل دين يا بني أول من يدخل فيه ماذا؟ الضعفاء. لماذا؟ لأن الضعفاء دائما مضطهدون من الوجهاء والأعيان، فيكون هؤلاء الضعفاء في أحوج شيء إلى من يأتي ويغير الوضع الذي يعيشونه. فإذا جاء الأنبياء بالصلاح وغيروا النظم الاجتماعية القائمة على الظلم والقهر في أقوامهم، كان هؤلاء الضعفاء أول من يتبعهم، ويكون الوجهاء المستفيدون من ذلك الوضع أول من يحارب من يحارب الأنبياء. واضح؟ بادي الرأي قيل معنى أول الأمر، يعني هؤلاء أصحاب مهن وضيعة،
لا يفكرون لا يتريثون، إنما اتبعوك عجلة ومن دون تمكن ومن دون تمعن ومن دون أخذ ولا عطاء ولا روية. وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الله جل وعلا أرسل كل الأنبياء بالتوحيد. وما التوحيد؟ التوحيد أن لا يعظم إلا من؟ إلا الله. ولا يأتي بسبب للهلاك أعظم من تعظيم الناس فوق قدرهم، فوق ماذا؟ قدرهم. ولذلك ما حرص الأنبياء عليهم السلام على شيء كما سيأتي في نوح وفي غيره، على أعظم من أن يبينوا يبرئوا أنفسهم أنهم ليس لهم فضل على الناس. وكل من ادعى أن له فضل قصمه الله. وهذه سنة لله جل وعلا في سائر خلقه، في الأبرار وفي أجيب وفي الفجار. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، فقصمه الله وأغرقه في البحر الذي قال فيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكل أمة، اليهود ما أضلهم إلا أنهم قالوا نحن من؟ شعب الله المختار. هذا الذي ضاع اليهود، فلما ظنوا أنهم لهم مزية هلكوا. النازية على يد هتلر، هتلر الزعيم النازي الألماني كان يرى أن للألمان عرقا يرتفع به عن سائر أعراق الناس، وقسم العالم وجعل العرق الألماني في أعلاها وأشرفها، وجاب النازية القائمة على العنصرية. ما ضيع ألمانيا إلا النازية التي جاء بها أدلف هتلر، ثم هلكت ألمانيا بعده. وإلى اليوم تدفع ألمانيا ثمن مقولة هتلر أن لألمانيا فضلا على الناس، فليست عضوا في مجلس الأمن ولا غيره، وقضايا العقوبات عليها في تصدير السلاح مما لا يخفى على أحد، كله مشهور بسبب تلك الكلمة أو تلك المقولة أو الحكمة أو النظرية التي جاء بها هتلر. فكل من بغى قصمه الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه رفعه الله جل وعلا. وسيأتي بيان هذا تفصيل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على برهان واضح، وآتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ النبوة. وآتاني رحمة منها النبوة، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذه أنلزمكموها كم حرف؟ 10، لكنها ليست أطول كلمة في القرآن. هذه فيها فعل وفاعل، مفعول به أول مفعول به ثاني، في أنلزمكموها، لكن أطول منها كلمة بحرف 11. فأسقيناكموه في الحجر، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه أطول منها 11 حرفا، والشاهد منها أن فيها فعل وفاعل مفعول به مفعول به أول. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إلى أن قال ويا قوم لا أقول لكم عندي خزائن الله. الآن تعلم كيف يدعو الأنبياء، وهذا من أعظم الفقه في الدعوة. النبي، أي نبي يحرص وهو يدعو الناس على أن يبين أنه لا يريد من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن ماذا؟ عن الله. واضح؟ لا يريد النبي من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن الله. ولهذا نوح يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله فتتبعوني رجاء ماذا؟ رجاء نعطيكم، لا أريدكم أن تتبعوني من أجل هذا الأمر. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب فتفرحون، أنكم إذا اتبعتموني تقولون هذا يعلم الغيب فنتبعه حتى يبين لنا ما هو مستقبل أيامنا. ولا أقول إني ملك، أي ولا أقول أنني من جنس أفضل من جنسكم. فهو يتحرج عليه السلام أن يشعر قومه بأنه له فضل عليهم غير فضل النبوة وفضل الهداية. وفقه الأمر كله قائم على أن أنبياء الله لا يريدون من الناس أن يتبعوهم لذاتهم، وإنما يتبعونهم لأنهم يبلغون عن ماذا؟ عن الله. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا أمر بلا شك، لكن ما المقصود منه؟ المقصود منه الاستهزاء والسخرية. فقال نوح عليه الصلاة والسلام قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، فأسند الأمر إلى من؟ إلى الله. وهذا هو التوحيد والعبودية الحقة التي تمثلها الرسل أعظم تحقيق.
وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه تكلمنا عنها في أن الهداية أولها وآخرها بيد من؟ بيد الله. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا من دقائق الكلام في القرآن. نوح يقول إن على سبيل الافتراض إن افتريته فعلي إجرامي، لكن لما تكلم عنهم قال ماذا؟ ما قال إن، قال وماذا؟ وأنا بريء مما تجرمون. فهو تكلم عنهم على سبيل الفرضية، تكلم عن نفسه عن سبيل الفرضية، وتكلم عنهم على سبيل التحقيق. فلما كان الأمر ذلك قال الله جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مكث نوح يدعو قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو. فأصبح الناس على حال واحدة، تميز الكافر من المؤمن، فأوحى الله جل وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أوحى الله جل وعلا إليه بهذا الأمر قال دعاءه المشهور في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلو قال الإنسان اليوم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنك لا تدري من يكتب الله له الهداية ممن لا يكتب، واضح؟ فالإنسان يتقيد بالشرع. أما نوح فكان يعلم لأن الله قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك أي السفينة، وعلمه الله جل وعلا كيف يصنعها، فكان يصنعها ويمر عليه قومه فيسخرون منه قائلين بالأمس كنت نبيا واليوم أصبحت نجارا، فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا يسمى عند البلاغيين تسمى المشاكلة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أعطاه الله أمارة وقال له واحمل فيها من كل زوجين اثنين. كلمة زوج تدل على كم؟ هذا قول أهل الرياضيات أنه عدد فردي واحد وعدد زوج اثنين، هذا خطأ، هذا كلام أهل الرياضيات يصطلحون عليه، في اللغة غير صحيح. كلمة زوج تدل على واحد له مثيل من جنسه لا يستغني عنه، تدل على كم؟ على واحد. لو كانت تدل على اثنين لما قال الله من كل زوجين اثنين، واضح؟ لأن هذه اثنين زائدة لها معنى سيأتي، واضح؟ كلمة زوج تدل على واحد، تدل على واحد. كيف تدل على واحد؟ الله قال في حواء وخلق منها زوجها، من هي زوجها؟ تكلم عن نفس آدم، قال وخلق منها زوجها، من المقصود بكلمة زوجها؟ حواء، كم حواء فيه؟ واحد. فالشيء إذا كان له مثيل زي أكرمكم الله الخف، فيقال لكل فردة أنها إيش؟ زوج، لكل فردة يقال لها زوج. فإذا قلت زوجين اثنين جبت بكلمة اثنين فأنت تقصد كم نعل؟ نعلين، زوج وزوج، تصبح في عددها الفردي كم؟ 4، واضح؟ فكلمة زوج تدل على واحد له مثيل. الدليل من القرآن، الله يقول وأنه خلق الزوجين، كم قال الله هنا؟ زوجين. لما فسر قال ماذا؟ الذكر والأنثى، كم الذكر والأنثى؟ اثنين. خلق الزوجين، الزوج تطلق على الواحد الذي له مثيل، واضح؟ قال الله لنوح واحمل فيها من كل زوجين اثنين، فأخذ مثلا من الأسد أسد ولبوة وأسد ولبوة، صاروا كم؟ كأفراد 4. لو طبقنا قاعدتكم إن الزوج معناه اثنان تصبح كم؟ 8، واضح؟ واضح جدا هنا. فالمقصود الزوج ما له مثيل، ما له قرين لا يستغني عنه. نعود للآية، أعطاه الله أمارة قال حتى إذا فار التنور، واختلف العلماء في المقصود بفار التنور. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المقصود أن تنبع الماء في الأرض، فار التنور يعني تتفجر عيون الأرض، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه الجمهور. لكن اختار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أن هذا غير صحيح، وقال رحمه الله إن التنور إذا أطلق يراد به ماذا؟ المكان الذي يخبز فيه،
وكلام الله يحمل على الأشهر والأغلب. فقال هذه علامة بين الله وبين من؟ وبين نوح، في الموقد الذي يوقد فيه نوح النار مخبزه، إذا فار علامة أعطاه الله إياها على أن إذا فار التنور وصل مرحلة معينة فيحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لم يحمل نوح من أهله اثنان، من هما؟ ابنه وزوجته واعلة، ابنه كنعان على ما قال المفسرون وزوجته واعلة. حمل نوح من كل زوجين اثنين لأن الله جل وعلا كتب أن تهلك الدنيا، فحفظا لبقاء الحياة الإنسانية وما ينفعها أمر الله نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فحملهم في السفينة. وقال العلماء يقولون والله أعلم، ولم يحد يرى السفينة، لكن هذا أمر متناقض، أنها كانت ثلاثة أدوار، فما كان أعلىها كان للطير، والوسط كان للدواب، وما أسفل كان لبني الإنسان. ويقولون إن قرابة من كان في السفينة 80 شخصا، وأن نوحا عليه الصلاة والسلام أن السفينة رست في العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء، وأن نوحا صامه وصامه أهل السفينة، وأنه لم يكن فيها بعض المخلوقات كالخنزير. لكن قالوا إن الناس لما أخذوا تأتي العذرات من الدواب والإنسان في السفينة، وأزكم الناس ريحها لأمر أراده الله، الله لا يخلق شيئا عبثا، اشتكى نوح إلى ربه ما كان من عذرات الناس، فأمره الله أن يمسح على الأسد فأخرج منه الخنزير، والخنزير أكرمكم الله يأكل العذرة، فارتاح أهل السفينة من العذرات غائط وأمثاله بأن الخنزير كان يأكلها. وذكروا أي العلماء أشياء من هذه قريبة، والله تعالى أعلم بصحتها، لكن العقل لا يمنعها، وإن لا يوجد دليل نقلي صحيح على صدقها، لكن هذا توارثته الأجيال. الذي نقصده أن نوح حمل كما أمره الله، الله قال وما آمن معه إلا قليل، وأهل الخير في الغالب دائما قلة. ثم قال نوح لقومه، قال للسفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها أي إجراؤها ومرساها أي إرساها، فحملته. والله جل وعلا صور الموقف عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة نوح وهو يدعو ويواجه سخرية قومه وأنهم يقولون له مجنون. المرحلة الثانية صناعة السفينة وهو يصنعها عبر سنين، بناها في 3 سنين، لأن سفينة تحمل هؤلاء الخلق كلهم لابد أن تكون عظيمة، فبناها وهو لا يعرف يبني، لكن الله قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي برعايتنا وأمرنا، فكان لا يضع شيئا إلا بأمر الله. ثم المرحلة الثانية سخرية قومه منه وهو يبني. ثم المرحلة الثالثة أمره للناس بأن يركبوا السفينة. ثم المرحلة الرابعة خروج الأرض، أخرجت الأرض ماءها وأمطرت السماء، قال الله جل وعلا فالتقى الماء، أمر ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر، فأخذت السفينة تجري بهم. وهو يركبها انفرد ابنه كنعان فأخذ يناديه، أدركته عاطفة الأبوة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالابن نسي أن المسألة مسألة عقوبة، وأعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله سيعاقبك عليه، أعظم من الذنب الذي ترتكب عدم شعورك بأن الله جل وعلا سيعاقبك عليه. يأتي إنسان تحته أجراء عمال يظلمهم ليل نهار لا يعطيهم حقه، تحته طلاب الله أعلم كيف يعلمهم، تحته زوجات الله أعلم كيف يظلمهم، عنده جيران الله أعلم كيف يتأذى بهم، عنده كذا وكذا من المظالم، ثم يبتلى إما بمرض خبيث أو بغير ذلك أو بحرق أو ما إلى ذلك، فيستغرب ويأتيه من يواسيه يقول هذه رفع درجات هذه، وهو لا يدري ما حوله، لكن العاقل يعرف من ذنوبه معاصيه. وقد كان السلف لقلة ذنوبهم تأتيهم المصيبة عجالا فيعرفون الذنب الذي بسببه أصابتهم هذا. فابن نوح قاعد يأخذ يتكلم عن أشياء طبيعية، أي إنسان أنا وأنت الآن لو جاء مطر وكنا في البيضة مثلا وجاء السيل أين سنذهب؟ إلى الجبل. فقول ابن نوح كلام طبيعي، سآوي إلى جبل نعم، لكن هذا في حالة أن الأمر شيء طبيعي، لكن الطوفان لم يكن شيئا طبيعيا، كان عقوبة لأهل الكفر واستجابة لدعوة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وعاصم هنا فاعل بمعنى مفعول، يعني لا معصوم اليوم إلا من رحم الله.
والعرب تعبر بالفاعل عن المفعول وتعبر بالمفعول عن الفاعل. قال الله جل وعلا إنه كان مأتيا أي آتيا وليس مفعولا به. ويقال مثلا فلان قتيل أي قاتل، ويقال فلان قتيل بمعنى مقتول. والمقصود أن عاصم هنا بمعنى معصوم، أي لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج ما بين الأب وابنه، فكان أي الابن من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذه أبلغ آية في كتاب الله، أرقى آية من حيث البلاغة، وكل القرآن بليغ. هذه الآية التي كان ابن المقفع فارسي ذو بلاغة وبيان، وكانوا يقولون إنه أفصح أهل زمانه، فقرر أن يعارض القرآن، يكتب شيء زي القرآن، فكتب وقسمها على هيئة سور ثم خرج. وكان ذكيا فصيحا لا ريب في ذلك، له كتب مشهورة، الأدب الكبير والأدب الصغير وغير ذلك. فمر على غلام يقرأ هذه الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فرجع وقال أشهد أن هذا كلام لا يعارض أبدا، وأحرق ما كان يكتبه. فهذا الأمر صرف النظر عن بلاغته لا يقدر على أن يقوله إلا الله، بصرف النظر عن بلاغته لا يقدر أن يقوله إلا الله. فلا يوجد أحد يقول للسماء توقفي وللأرض ابلعي وللماء غيض وللسفينة استوي ويقول هذا كله فينفذ ويقع إلا الله جل وعلا. وأن تقرأ القرآن بكل أموره، فيه ما يدل على جلال الله وفيه ما يدل على جمال الله، فالألفاظ تدلك على جمال الله والقدرة تدلك على جلال الله. وبأيهما بكيت جمالا أو جلالا أصبت، قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. نعود للآية، قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طافت السفينة بالأرض حتى قيل إنها طافت بالكعبة، ثم أمرها الله أن تستقر، فأوحى الله إلى الجبال أن السفينة ستستقر على أحدكم، فتطاولت الجبال كلها إلا جبل الجودي في أرض الموصل جهة الكوفة في العراق، حررها الله اليوم. هذا الجبل تواضع ولم يرتفع كما قال العلماء، فأمرها الله أن تستوي على جبل الجودي، لأنه قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله زاده الله عزا ورفعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. نعود للآية، قال الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والبلع يكون الشيء الذي لا يتريث الإنسان في مضغه ويستقر في الجوف، فهذا النداء كأن الله أمر الأرض أن يكون ماؤها الذي خرج منها يعود كما كان إلى ماذا؟ إلى جوفها. ويا سماء أقلعي أي توقفي، فتوقفت. وغيض الماء، غيض بمعنى ذهب في الأغوار ها هنا وهناك بحيث لا يراه أحد، وفي البادية يقولون فلان يغيض ويعيض، يعني الشيء اللي يضيعه يعوض عنه. وغيض الماء وقضي الأمر، أي أمر؟ الأمر هنا إهلاك الكافرين، وقضي الأمر أي إهلاك الكافرين. واستوت على الجودي أي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وهذا البعد زماني ومكاني، فإنهم لا يوجد لهم أثر، وهو بعد مستمر زمانيا إلى أبد الآباد إلى يوم الدين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام مهما كان أب، فلما رست السفينة قالوا إنه أراد أن يطمئن كما قلنا مرارا أن الأرض فيها حياة، فبعث الغراب، فوجد الغراب جيفة من جيف الكفار الذين أهلكهم الطوفان فربض عنده. ولذلك يقولون إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. ثم بعث الحمامة، فلما ذهبت الحمامة لطخت قدماها بالطين حتى تبين له أن الأرض ليس فيها ماء، ثم حملت غصن زيتون في فمها وقدمت به إلى نبي الله نوح. ولذلك الشعار العالمي اليوم المتفق عليه بين الأمم على أن الحمامة وغصن الزيتون هو رمز السلام، مأخوذ من هذه القصة في أن الحمامة التي بعثها نوح جاءت بغصن زيتون إلى نبي الله جل وعلا نوح، الذي يعنينا أن نوحا أدركته عاطفة البنوة. فلما انتهى الأمر ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعدك الحق أنك ستنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين، توسل إلى الله. فوعظ الله نوحا وأدبه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك
ما الذي فرق ما بين نوح وابنه؟ الكفر. فلأنه كافر خرجت به البنوة، وإن كان ابنه من ماذا؟ من صلبه، لأنه كما قال ابن عباس: والله ما خانت زوجة نبي قط، يستحيل أن تخون زوجة نبي نبي الله في عرضه، لكن يقع منها الكفر، والأمر قد يعظم من جهة ويهون من جهة أخرى. فكونها تكفر بالنسبة لنوح أهون من ماذا؟ أهون من أن تزني، وإن كان الزنا أقل من ماذا؟ أقل من الكفر، لكن الأمر يعظم من جهة ويقل من جهة أخرى. الذي يعنينا: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فتأدب، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا. وسلام هنا تام أو غير تام؟ تام. لماذا؟ لأنه لا يوجد على وقتها على ظهر الأرض ماذا؟ كافر. ما يوجد كافر على ظهر الأرض، كلهم أغرقوا. فاهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. حتى سائر الدواب الذين كانوا مع نوح أدركتهم البركة، وأمم سنمتعهم، أي سيأتون بعد أجيال، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فما أمر الله نبيه بأعظم من الصبر، وبالصبر ينال الإنسان بفضل الله ما يريد. هذا ما أردنا بيانه وتهيأ إراده. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان عاد وغيرها من قصص سورة هود. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: واصبر فإنك ذو فضل وذو كرم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وأسروه بضاعة

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الغفور. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم في صيغ ثلاثة، أو في صيغ ثلاث. الصيغة الأولى، ورد هذا الاسم على صيغة غافر، قال تعالى: غافر الذنب قابل التوب. أول صيغة غافر. وورد أيضا على صيغة ثانية وهي الغفور، غافر وغفور، قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: وهو الغفور الودود. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات التي ورد فيها هذا الاسم على صيغة غفور. صيغتان. الصيغة الثالثة، وردت غفار على وزن فعال، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ألا هو العزيز الغفار، غافر وغفور وغفار. وردت هذه الأسماء كلها في القرآن الكريم. هذه الأسماء كلها مشتقة من مصدر واحد وهو المغفرة. قال بعض العلماء: والإنسان إذا عصى الله عز وجل وصف في القرآن بأنه ظالم، ووصف في القرآن بأنه ظلوم،

إذا كان ظلاما فالله سبحانه وتعالى غفار، بأية صفة أتى بها العبد المعصية فهناك اسم لله عز وجل يقابل هذه المعصية. النقطة الدقيقة في هذا الاسم أن صفات الإنسان متناهية. معنى متناهية، إنسان فعل هذا الذنب، الذنب له حجم، فعل هذه المعصية، أخذ هذا المبلغ، ارتكب هذه المخالفة، مهما تكن المعاصي والذنوب فإنها متناهية تنتهي عند حد، لكن مغفرة الله عز وجل ليست متناهية، لا حدود لها، وغير المتناهي يغلب المتناهي. إذن لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الكفور، لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجهول، لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجحود. إذن إذا كان ذنبك متناهيا ومغفرة الله عز وجل ليست متناهية، فمن الغباء والحمق والجهل والجحود وقلة العلم أن تيأس من رحمة الله. لذلك اليائس كافر، اليائس جاهل، اليائس جاحد. شيء آخر في هذا الاسم أن الآيات التي وردت في هذا الاسم وردت مرة على صيغة الماضي، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، ومرت أيضا على صيغة الفعل المضارع، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ووردت بصيغة الأمر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ووردت بصيغة المصدر غفرانك ربنا وإليك المصير وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني يغفر لك ما مضى ويغفر لك الآن ويغفر لك في المستقبل، وهو ذو مغفرة، بأي زمن شئت هو غفار، بأي ذنب فعلت لأي ذنب فعلت هو غفار. إن كان الإنسان ظالما فالله غافر، وإن كان ظلوما فالله غفور، وإن كان ظلاما فالله عز وجل غفار، وإن فعل الذنب في الماضي غفر الله له، وإن فعله الآن يغفر الله له، وما سيفعل من ذنب في المستقبل فإن الله عز وجل يغفر بعد الدعاء. إذن بأي شكل وبأي زمن فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أسوق هذا الكلام ليعلم الأخ المؤمن أنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا اليائس، إلا الجاهل، إلا الجاحد، إلا الكافر. ولكن أيها الإخوة الأكارم، إذا توهم أحدكم أنه غافر اسم فاعل، أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل، أما غفار صيغة مبالغة المبالغة لاسم الفاعل، الشيء الحقيقة التي أتمنى أن تكون بين أيديكم هو أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت أبداً. إذن كيف جاء هذا الاسم على هذه الصيغة؟ هنا السؤال. إذا إنسان تناول الطعام ماذا يقال له في اللغة؟ يقال له آكل. إذا جلس إلى الطعام فأكل خمسة أرغفة ماذا يقال له؟ أكول. أكول باللغة العامية أكيل، باللغة الفصحى أكول، على وزن فعول. يقال له أكول إذا تناول كمية كبيرة. إذا تناول وجبة خفيفة ولكن أكل في اليوم خمس مرات
يقال له أفضل.

0: إذا صيغة المبالغة ماذا تفيد؟ تفيد النوع وتفيد العدد، تفيد النوع وتفيد العدد. الحقيقة الأولى أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت، كلها في مستوى واحد، لأن الله عز وجل مطلق. الإنسان كان في مستوى، ارتقى إلى مستوى أعلى، ارتقى إلى مستوى أعلى. كان ظالم فعل ظلما أشد فصار ظلوم، فعل ظلما أشد فصار ظلام. أما هذا المعنى لا يليق بحضرة الله عز وجل أبدا. لكن لو أن فلان ارتكب سيئة غفرها الله له فهو غافر، فلان آخر غفر الله له، فلان ثالث غفر الله له، فلان عاشر غفر الله له، العباد كلهم لو أذنبوا غفر الله لهم. إذن جاءت صيغة غفار لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد، لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد. الآن بعض أعداء الدين يلقون شبهة، مثلا يقول ربنا عز وجل لو فرضنا قلت فلان ليس أقولا، إذا نفيت عنه أنه أقول هل نفيت عنه أنه يأكل أو آكل؟ لا. طيب إذا قلت وما ربك بظلام للعبيد، قد يقول قائل معلوماته محدودة وأفقه ضيق، إيه الله عز وجل ينفي عن نفسه مبالغة الظلم ولا ينفي عن نفسه الظلم. فإذا قلت عن إنسان ليس أكولا ليس معنى هذا أنه ليس آكلا. قال هذا لا يليق بحضرة الله عز وجل، لأن صيغة المبالغة بأسماء الله لا تعني الكم بل تعني العدد. فكل عباده لو أنهم أذنبوا فالله عز وجل غفور. فصيغة فعول تعني المبالغة لا في العكم ولكن في العدد. والدليل وما ربك بظلام للعبيد، الظلام في حق الله تعني أنه لا يظلم لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا أحد، يعني جميع عباده ينعمون بعدالته. شيء آخر، المذكرة في اشتقاقها اللغوي تعني الستر. فمثلا الغفر وبر الثوب، وبر الثوب يستر اللحمة والسدى، ومغفر الرأس الشعر يستر جلد الرأس. فباللغة معنى الستر، ولكن ربنا عز وجل كما يتضح لكم ذكر بعض المعاصي، فقال مثلا عن سيدنا موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا يستقيم معنى المغفرة بمعنى الستر، ولكن يستقيم بمعنى الصفح والعفو. والستر والصفح يلغيان الشيء بمعنى واحد. إذن المعنى الأول للمغفرة الصفح والعفو، يعني عدم إيقاع العقوبة، يعني الله عز وجل غفور يمكن أن يعفو عنك فلا يوقع فيك العقاب. المشكلة الأساسية هو أننا إذا قرأنا القرآن نقرأ بعضه وننسى بعضه الآخر. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا ينبغي أن تقف عند هذا المكان في الآية. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن استغفر. أما أن يقيم الإنسان على معصية وينوي أن يبقى عليها ويقول الله غفور رحيم، هذا من السذاجة والجهل وعدم الفهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني إما أن تأتيه طائعا، وإما أن يدفعك إلى أن تأتيه. ربنا عز وجل قال في بعض الآيات أن الله تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، وفي آيات تابوا فتاب الله عليهم. فما معنى التوبة إذا سبقت توبة العبد؟ ما معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد؟ وما معنى توبة الرب إذا تأخرت عن توبة العبد؟ قال بعض العلماء إذا سبقت توبة الرب توبة العبد، أي أن الله عز وجل ساق له من الشدائد والمحن والمصائب ما دفعه إلى التوبة، فما أكثر التائبين على أثر مصيبة نزلت بهم. الله عز وجل إذا تاب على العبد قبل أن يتوب، يعني ساق له الشدائد والمحن والبلايا بحيث يحمله على التوبة. وإذا قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، حيثما جاءت كلمة ذرني، يعني يا محمد إن لم يستجب فلان لك دعه لي، أنا أسوق له من الشدائد ما أحمله على التوبة. وهذه آيات دقيقة جدا، يعني الله عز وجل من رحمته بنا يسوق لك إنسان لطيف يقدم لك نصيحة، نصيحة هادئة لطيفة بينك وبينه، يدعمها بالآيات والأحاديث والقصص، فأنت إما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. فإن لم تستجيب فالله سبحانه وتعالى عنده من الوسائل والأساليب والأدوية والطرائق والمضايقات والشدائد ما يدفعك إلى بابه دفعا. فأيهما أرقى لك، أن تأتيه طائعا أو أن تأتيه بعد العصا؟ هذا ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كل يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد أبى، ومن عصاني، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت أخوف ما يجب أن تخاف منه أن تدعى إلى الله عز وجل دعوة هادئة لطيفة فيها ستر بينك وبين أخ كريم ينصحك بغض البصر، بتحرير الدخل، بترك الظلم، بترك العدوان. فإن لم تستجب فالله سبحانه وتعالى كفيل أن يسوق للإنسان من الشدائد ما يحمله على التوبة. هذا معنى التوبة إذا سبقت توبة الرب، هذا معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد، تاب عليهم ليتوبوا. أما إذا جاءت توبة الرب بعد توبة العبد فهي قبول التوبة، تابوا فتاب الله عليهم، أي قبل توبتهم. إذن يعني الإنسان إذا قرأ عن المغفرة قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا معنى هذا الحديث القدسي، أن الإنسان إذا عاد إلى الله طواعية ضمن حفظ الله له وتأييده وإكرامه، فإذا أبى ولم يستجب عندئذ سيأتيه العذاب من حيث لا يشعر. لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مين بيكمل الآية؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم. يعني إن لم تأته طائعا دفعك إلى بابه دفعا. بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توجه إلى ربه قال يا من أظهر الجميل وستر القبيح. دققوا في هذا الدعاء، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. أي قبيح هذا؟ هلا خواطرك تأتي خواطر لا يعلمها إلا الله. لو اطلعت على شيء يعني قد يأتي في بالك خاطر قبيح جدا، خاطر معصية، قد يأتي في بالك خاطر لا يرضي الله عز وجل، لكن ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى جميل الستر؟ كل خواطرك محجوبة عن الخلق، لك أن تفكر بما تشاء، ولك أن يخطر على بالك ما تريد وأنت عند الناس في أعلى مكان. لذلك قال بعض الشعراء والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي. يا شريكين لو اطلع الأول على ما يدور في خلد الثاني لفك معه الشركة. لو اطلع الزوج على ما يدور في بال زوجته لطلقها. لو اطلعت الزوجة على ما في ذهن زوجها لتركته. لو اطلع الأب على ما يدور في بال ابنه بكرة بيموت أبي هل تبقى لك لبوسة في باله خاطر ثاني الابن. لو اطلع الأب على ما يدور في خاطر ابنه لأبعده عنه. إذن الله عز وجل ستار جميل الستر. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه قال يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يعني أنت في حصن حصين، كل خواطرك الداخلية، كل المشاعر، كل الأفكار، كل الطموحات، هذه كلها مستورة. فهذا من معنى المغفرة، يعني ستر عن الناس العيوب الفكرية. وشيء آخر، الإنسان من دون جلد قبيح جدا. لو رأيت إنسان على مستوى العضلات فقط لطيف مخيف، يعني عضلات كلها متداخلة، لو رأيت عضلات الوجه وحدها لوليت من الإنسان فرارا. عشرات العضلات المتداخلة والمستقيمة مائلة، لكن يأتي هذا الجلد فيجعل الوجه جميلا. فربنا عز وجل ستر العضلات في الجلد، وفي فتحات في الجسم كلها مستورة، منظر أناقة معطر مغفف. هذا من معنى يا من أظهر الجميل وستر القبيح، الوجه جميل. والمعنى الثالث أن المؤمن في الجنة يستر الله عنه ذنوبه. لو أن المؤمن اطلع على جاهليته لاحترق فوق طاقة البشر، لأنه مع الكمال المطلق. لو أنه مؤمن تاب إلى الله توبة نصوح وغفر الله له، لكن لمجرد أن يذكر ما فعل في الجاهلية يحترق. فمن رحمة الله بالمؤمن أنه يستر عنه عيوبه، وهذا ما فسره بعض العلماء في سر ثناء الجسد، أن هذه الصور في الذاكرة، فإذا فني الجسد بقيت النفس. النفس طاهرة، نفس طاهرة مقبلة مطهرة معطرة مصطبغة بالكمال الإلهي. لا بعده واحد من المؤمنين له جاهلية أتاب ما دام حيا يرزق. إذا تذكر جاهليته وكيف كان، في أي مستوى كان، في أي منطق، في أي مخالفات، في أي معاصي، يحترق. ما الذي يحرقه؟ كماله. هذا في الدنيا. لما قالوا لابد للمؤمن من ذلة أو قلة أو علة، ما هي الذلة؟ هذه ذلة الجاهلية التي كانت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. فالمعصية لو أن الإنسان تاب منها وشفيت نفسه منها، لكن لمجرد أن يذكرها تحرقه في الدنيا. فمن رحمة الله بالمؤمن أنه في الجنة يستر الله عنه ذنوبه كلها أبدا، لا يرى شيئا. ربنا عز وجل في سورة غافر قال: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. قال بعض المفسرين: غافر الذنب إكراما، وقابل التوب إنعاما، وشديد العقاب للكافرين، وذي الطول أي ذي العطاء الكبير للسابقين والمقربين. الحقيقة ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى للمؤمنين، واسم واحد للكافرين. فربنا عز وجل غافر الذنب، قابل التوب، ذي الطول، شديد العقاب. فقال غافر الذنب لمن ظلم نفسه، وقابل التوب للمقتصد، وذي الطول للسابق. فالمؤمنين بعضهم مقصرين مخالفين، بعضهم مستقيمين أو مستقيمون، بعضهم متفوقون. فربنا عز وجل للمقصرين غافر الذنب، للمقتصدين قابل التوب، للمسابقين ذي الطول، وللكافرين شديد العقاب. لماذا كانت صفة واحدة من صفات الله عز وجل للكافرين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكفر ملة واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الكفر واحد، أما الإيمان مراتب زي العطاء. يعني نقول يده طولة، له عطاء كبير. قال هذا الوحشي الذي قتل سيدنا الحمزة، يعني تعتقد في عمل أشنع وأبشع وأقدر من أن يأتي وحشي عبد مقابل أن يعتق، فيأتي بحربته ويبقر بها بطن سيدنا الحمزة عم النبي. فقال بعد أن فعل ما فعل وعرف قبح جريمته، هرب إلى الطائف وندم على فعلته، وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ في لي توبة؟ قاتل عم النبي، وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، سيدنا الحمزة سيد الشهداء. إذا الله عز وجل أكرمكم بعمرة أو بزيارة المدينة المنورة، له قبر في قرب جبل أحد، سيد الشهداء. فقال: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ قال: فنزل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاء فقال: لعلي لا أدخل تحت هذه المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلعلي لا أدخل تحت هذه المشيئة. قال: فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: فقال لعلي لا يكون عملي صالحا. قال: فنزل قوله تعالى، شوف كم مرتبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من

الخب هقف ربي ملفوفا بعين

وسلم على الأحباب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم مع القراء
2: هاني رضوان، محمد صلاح الدين كبارة،
3: عمر النعيم،
4: غسان الشربجي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تلك الرسل

أعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هاني رضوان،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد صلاح الدين كبارة.

وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله

كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: محمد صلاح الدين كبارة،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم.
2: قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم مع القراء
2: ماجد العقل، عبد العزيز الزهراني، محمد اللحيدان، عاد الريان.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ماجد العقل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والرسول لعلكم ترحمون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: ماجد العقل،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد العزيز الزهراني.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز الزهراني،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد اللحيدان.
2: يستبشرون بنعمة من الله وفضل.

بربكم ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد اللحيدان،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عادل ريان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عاد الريان.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم مع القراء
2: منصور السلمي، حمزة الفار، ناصر بحاج، عبد العزيز عكاشة.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: منصور السلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: ناصر بحاج.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ناصر بحاج،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم مع القراء
1: عبد العزيز عكاشة، ناصر بحاج،
2: حمزة الفار،
1: منصور السلمي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: ناصر بحاج.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ناصر بحاج،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

واستدفع الشر كله بقدرته ورحمته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
1: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: دروس عملية من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: فضيلة الدكتور، عني التاريخ الإسلامي بحجتين اثنتين لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أولاهما، وخرج بالمسلمين للحجة الأخرى. ففي العام التاسع من الهجرة أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس، وفي العام العاشر من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع. فلماذا لم يخرج عليه الصلاة والسلام في الأولى؟ وهل في مكوثه بالمدينة المنورة وعدم خروجه في هذه الحجة عبرة يجب علينا نحن المسلمين أن نعيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فلقد عني التاريخ الإسلامي بتينكم الحجتين، لأن لكل منهما من الأثر البالغ في التمكين لدين الله ما يجعلهما حقيقتين بهذه العناية، جديرتين بأن يكون المسلمون مهتمين بهما في كل زمان ومكان. ذلك أن الأولى كانت في العام التالي لفتح مكة مباشرة، ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طهر البيت من الأصنام فكسرها وأعلن للدنيا كلها أنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فلا تزال نفوس بعض أهل الجزيرة عليها بقية من أدران الجاهلية، بعض النفوس، فهناك فريق لا يزال على كفره لم يحل بينه وبين دخول البيت والطواف بالكعبة، وهناك فريق كافر أيضا يطوف بالبيت وهو عريان على عادة كانت لدى هؤلاء، ظنا أن طوافهم عرايا يحقق لهم الخروج مما قارفوا من الذنوب. أقول كان هؤلاء وأولئك يمكنون من دخول الحرم. فلما كان حج هذا العام، العام التالي لفتح مكة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على بعثة الحج الإسلامية. وبعد خروج أبي بكر نزلت سورة براءة، وفيها تحريم دخول المشركين المسجد الحرام، وفيها أيضا عدم تجديد عهود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأمامه 4 أشهر بعدها يصبح الرسول بريئا منه، ومن برئ منه رسول الله فهو مقطوع البراءة مع الله عز وجل. بعد نزول السورة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في إثر بعثة الحج علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك، لنة إسلامها متعلمة فرائض دينها وما لها وما عليها. وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر نأخذ منها أن نبذ العهد نقيصة لا تجتمع مع الإيمان، فمن أعطى عهدا فليلتزم به، وإذا أراد عدم تجديد العهد فليعلن ذلك وليبلغه الطرف الآخر. ومن العبر أيضا أن الحكمة تقتضي المرأة أن يقوى على نفسه، فليس شك أن الحج مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مقتضيات نجاح الدعوة ألزمته أن يبقى عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبل الوفود ويسمع لها ويمنحها من أنوار العقيدة والعمل ما يضيء لها طريقها حتى يتحقق لها خير الدنيا وسعادة الآخرة. وفي هذا درس لأولئك الذين يعتسفون النجاح اعتسافا، تراهم إذا ما بدت مؤشرات النجاح ولما يتحقق النجاح بعد تراهم يطير بهم الفرح فيشتت النجاح ويعقب الحسرة والألم. وكثير في حياتنا العلمية والعملية ذلك الذي يطيش به عقله إذا وضع قدمه على أول درج النجاح.
1: فضيلة الدكتور، هذا عن حجة عام 9، فماذا عن حجة الوداع؟ نريد دروسا جامعة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في هذه الحجة تنفعنا في حياتنا الحاضرة عملا وسلوكا.
2: نعم، أنت صاحب حق، فحجة الوداع فيها إعلان جهوري الصدق، يبين في وضوح دستور المسلم مع نفسه ومع غيره. وسأقتصر على بعض ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة. خذ

0: ومن الأمانة ألا يظلم المسلم، ومن أنواع الظلم الربا، لأنه زيادة يقتضيها الدائن من مدين ألجأته ضرورة إلى الاستدانة. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لا ربا بالقول، ثم يطبق المبدأ عمليا، فيكون أول ربا ملغا هو ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، خطبة حجة الوداع: إن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. تجد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام وضع المبدأ قولا ونفذه عملا، في من؟ في قرابته صلى الله عليه وسلم، لا انفصام بين المبدأ والواقع. وأختتم الحلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أرأيت بوابة الشيطان إلى نفس الإنسان الأشياء البسيطة يفعلها وهو مستهين بها، فإذا بها رغم بساطتها تقوده إلى التكرار، ثم إلى ما هو أكبر منها شيئا فشيئا، حتى تهلكه وتسقط به في النار والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعصمة والسداد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم:

بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

إن الحكم إلا لله يقص الحق

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

طاب عيشي بمن طاب.

محمد أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نباديا.

وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله هادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

يدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: خلقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر
1: الله أكبر.

توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك.

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية، تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث. فهب أن إنسانا قال لك: أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا، له صفة يبرز بها الشيء، ولكن قد لا يكون عنده ما يصنع منه الشيء ولا ما هو مجال للقدرة. فكأن الحق يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدور، يقدر ويملك المقدور. قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك، فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا. ولكن الله لا يكون كذلك، لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته، فلا يتأبى عنه شيء. قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى، وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل. إذن فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك، لكنها مع الحق لا تنفصل، هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته. إذن فناسب أن يأتي بعد قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كل شيء في الوجود ملك له، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك. ما دام الأمر كذلك يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء، لأن اليهود في المدينة كانت لهم قدرات متعددة، يملكون المال، يملكون شيء من علم الحياة، يملكون كل شيء، ولذلك كان الاقتصاد كله في إيدهم والعلم في إيدهم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء. وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك. هو يملكك في عرف الأسباب، لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلقه، هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك، ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له، فيعطيك نزع ملك ويعطيك المجيء بملك، عشان المسألة ما تبقاش كده، لا، عشان يظل طلاقة القدرة، وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك. فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي، واللي عندهم ده أقدر أعطيه. ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم، ما الذي حدث في جو مصر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن الأتربة حجبت الضوء، وما دامت الأتربة موجودة يبقى ضيقت حجم الهواء، يبقى التنفس بقى إيه شكله؟ إن تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء، فعملت عند الناس شيء من عدم الإيه؟ من عدم الانسجام مع الجو. دي عملية لم تكلف الله شيئا، مسخراته في الكون كده شوية الرياح كده راحت عاملة العملية دي. الله. وبعد ذلك لم نستطع نحن بأسبابنا أن نوقف هذه العملية أو نتخلص من هذه العملية، بل ظل المتفائلون يسألون الله أن يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الأتربة ويلطفه، فهو اللي جاء بالزوبعة المتربة وهو اللي جاء بالمطر المسكن. مسألة يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات، إلى أن ملك الله وإن خرج في حاجات لا تخرج إلى ملككم أبدا، فيه أشياء لا تخرج إلى ملككم أبدا، حتى تعلموا أن الله لا يزال له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع، يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها، يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيذيب الغمة. ليه؟ ساعتها تكون أنت مضطرا لشيء وأسبابك لا تواتيك، يوم هو يقول لك لا أنا أصل رب الأسباب وحديك بلا أسباب. ليه؟ لأن ما فيش حاجة خرجت عن إيه؟ عن ملكي، كله في إيه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء أن العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا، زي ما تقول بيعس، ما احنا عندنا الكلمة دي، يعس يعني إيه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فتح الدكان ده اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فرأى العسس فقال لك بدل ان يسألوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم والدار. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خرب ليستتر فيه، فلما دخلوا عليه أمسكوا به وإذا بقتيل في ذلك المكان الخارج. أولا الملابسات
4: توحي بأن ده فأمسكوا به على أنه القاتل وأخذوه ليحاكمه. فماذا كان منه؟ قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين لله. فأمهلوه فصلى ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت.
5: الله
4: وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة وهو يقول أنه لا ما في الشاهد لي أبدا على أني بريء من هذه العملية إلا أنت، وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأنا أسألك بهذه. فبينهم كذلك وإذا برجل أقبل وقال أنا قاتل القتيل. شوف بقى اهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواطر. راح مقوم فاقر بانه اللي قتل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اقرت انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. انا كنت اقصد هذه. فلما اقر بانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم إني أشهدك أنني قد أعفيت قاتل أبي من ديته وقصاصه. الله تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحب أن ولكن انظروا إلى إلى إلى دقة السؤال من السائل وإلى دقة تأتيه في أن يصلي لله ركعتين لأن الرسول علمنا إذا حذبه أمر قام إلى الصلاة. ما فيش ليس لا يوجد عنده إلا هذا الباب. لازم يروح في حضرة ربه. وكيف ناجى ربه؟ وكيف استطاع بتوفيق الله له أن يسأل الله ما سأله الله منا؟ أنت أمرتنا شوف الكلام. أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة أحد إلا أنت. وبعد ذلك يكون ما يكون من إقرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على أننا في قبضة إله يوجه وإن لم ترد وينقذ وإن لم توجد أسباب. فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم ولهم ولهم. فأنا ملك السماوات والأرض في يدي وأستطيع أن أصنع كل شيء. فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه وليك وناصرك. شوف الآية زويلت كيف زويلت الآية لله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إيه ولي وإيه نصير؟ الولي هو من يواليك ويحبك. ولكن أكل موال محب له قدرة على أن ينصر؟ قد أكون مواليك ومحبك إنما ما عنديش قدرة. إنما إن كانت المسألة كده أدبيا وأدافع وأجيب لك حجة أداء كده. لكن النصير هو اللي عنده قوة. وقد يكون نصير وهو غير ولي. نصير وهو يعني يشوف واحد كده مضطهدي أريحية تاخده يقول لك إيه ويروح نصرك بقوة. إذن فالحق سبحانه تقول أنا أجمع لكم بين ولي ونصير يعني معين محب. قد يكون محبا لا يملك أن يعين وقد يكون معينا ولا يكون محب. لا هو جمع الأمرين لكم إنه ولي وأنه إيه وأنه نصير. وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة. هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له. فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول أن تريدون أن تسألوا
3: رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟
4: شوفوا بقى رفعة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه؟
3: كما سأل اليهود موسى، مش كده ولا إيه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود في دي، قال كما سئل موسى من قبل.
4: فلم يضعهم حتى في أسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به، وكان من الممكن أن يكون الأسلوب هكذا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم
3: كما سأل اليهود موسى. لا راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود،
4: ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول أن تسألوا رسولكم كما إيه؟ سئل موسى.
3: رسول موسى ومحمد
4: إنما هو يجيبهم اليهود؟ ما تجيش. شوف التكريم،
3: تكريم يوحي
4: بأن الله ينزههم أن يكونوا مشبهين به ولو في أمر مستفهم عنه، أبدا يريد أن ينئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل إيه؟
3: موسى من قبل،
4: وده أمر واضح. ألم يقولوا مثلا لرسول الله، وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟
3: تفجر لنا من الارض ينبوعا
4: او
3: تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا
4: او تأتي بالله والملائكة ايه؟ وبرضو قلوا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه؟ نقرأ. كل الحاجات دي على فرض انهم سألوها قل سبحان رب. مش كده؟
3: هل كنت الا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ انا بشر وانتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر ان يفعلوا، وكل ما يمكن ان يفعل لهم من قادر عليه،
4: وانا رسول ما كان لي أن أقترح على الله آية، وما كان لله أن يجيبكم إلى ما اقترحتم، لا تعنتا من الله معكم، ولكن لأن أمما قبلكم قد سألوا الآيات فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك كذبوا بالرسل. إذن طلب الآية معناها إيه؟ طلب الآية تنكع في الإيمان، وليس معناه أننا إن جئنا بالآيات ستؤمنون. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلبوا الآيات. ألم يطلب النصارى من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء؟ وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة. أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال طيب هو هيستطيع وحننزله، لكن اللي يكفر بعض منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحدا، من لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها يبقى نكذب من أخروش للآخرة، من أخروش للآخرة.
3: وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون.
4: وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة، آمنوا
3: ما امنوش. اذن المساله بتاع طلب الايه ده اسمه تمحك، تمحك في انهم لا يقدرون على انفسهم لينطقوا بكلمه الايه؟ بكلمه الايمان.
4: والله سبحانه وتعالى اعطى رسوله وعدا اذا ارسله قال ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم،
3: ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم.
4: يبقى اذا لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها.
3: لماذا؟ لأن الذي يطلب آية
4: ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه،
3: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟
4: معذبهم
3: يستغفرون.
5: إذن فقول الحق سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. طب ما دام حيخافك تبقى أنت عايز محمد تعمل به إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوعا في الآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل، احنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما تقول اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم وأخذت الإيه؟ الشيء المشترك. ومن يتبدل الكفر بالإيه؟ الإيه ما هو المأخوذ وما هو المتروك؟ الكفر مأخوذ والإيمان إيه؟ والإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إيه قد ضل الضلال؟ ما هو الضلال؟ وأن تسلك سبيلا لا يؤدي إلى غايتك. ولذلك كل فلان ضل في الطريق، فلان غوى في الطريق مثلا. وسواء السبيل يعني السواء هو إيه؟ سواء هو الوسط، وسواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول إيه؟ قال قرينه إن لي أنه كان لي قرينه يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مش كده؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع فرآه اللي كان بيغوي ده، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء، لان ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة، لكن لما يبقى بجنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط. يعني النحيادي زي النحيادي زي النحيادي زي النحيادي كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر، يبقى من الحمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت؟ كنت تعدي الشط الثاني، لانك انت فين؟ في الوسط. انما لو انه مثلا كان في الربع يبقى معقول، يبقى معقول. اذا فكلمه الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في ايه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافة، والنجاة في الشيء هيبقى للحافة. يبقى هنا زي هنا زي هنا، حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص، ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطه، سواء السبيل يعني ايه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما فيه شيء اسمه تعبيد السبيل، يعني ناخده كده بس مسح بالدركتر نسوي العالي والواطي، وإنما يفضل إيه؟ حصى وإيه؟ وتراب. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية خرسانة وشوية مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، فبنعملها على قدر الإيه؟ على قدر المرور. مرة يبقى ما نقدرش إلا أننا نعمله طريق إيه؟ واحد لو رايح وجاي، ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وإيه؟ وجاي. ومع ذلك تجد أطراف الطريق هنا وأطراف الطريق هنا، إما وعورات جبلية وإما أرض من جنس قبل أن تعبد، مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا مؤاخذة لما يجي واحد يركب وبعد ذلك يجي على الحافة كده والعجلة تعدي على الحتة اللي مش مصفوفة، ماذا يحدث؟ يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يشوف، ما يروحش للحافة التي تشبه الطريق قبل أن يعبد، أو الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار أو جبال إن كان الطريق منحوت في إيه؟ في جبل. يبقى في وسط الطريق يعني بعيد عن إيه؟ بعيد عن الحافتين اتنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به ألا يسيروا جانبا في الطريق، لأن ما يكونوش قريبين من المعاطف أبدا، بل يسيروا في إيه؟ في نصف الطريق. ده آمن آمنوا لهم من هذه الجهة وآمنوا لهم من إيه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الإيه؟ يملك الأقوى.
4: فقد ضل سواء. فكأن المراد من الأديان أن تسير سيرا مطمئنا على أنه لا يعوقك شيء من غير
5: مبدأ الإيمان في طريقك على الإيه؟ على الإيمان. يبقى سواء السبيل يعني إيه؟ يعني في الوسط المتمكن.
4: ويريد بذلك ألا نجنح إلى مخالف أبدا. يريد بذلك
5: لا نجنح إلى مخالف أبدا.
4: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم. يردونكم إيه؟ مدام حيردونكم وبعد الإيمان يبقى حيردكم إلى إيه؟
5: أمر طبيعي. يردونكم إلى الإيه؟ طبعا إلى الكفر.
4: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيه؟ إيمانكم كفارا.
5: كفارا؟
4: طب نشوف إزاي إيه الحكاية. في موقعة أحد قلنا فيها أن النبي أمر أوامر ثم خولفت الأوامر بعد النص الأول.
5: قلت لكم ساعتها نريد أن نستحضر الواقع. لو استمر النصر للمؤمنين كما بدأ مع أنهم خالفوا توجيهات الرسول ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوة؟
4: يقولون خالفناه وإيه؟ وانتصرنا.
5: لكن خالفتموه وهم في أول توكيد الإسلام وتأسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ، يبقى لازم خلفهم لا بد أن إيه؟
4: أنا لي تعبير أننا مش انهزم،
5: لم يستمر لهم النصر.
4: لأن حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع أن المسلمين هزموا في أحد.
5: قل لم ينتصروا ما تمش لهم النصر. ليه؟
4: لأن النصر للكفار عليهم أن يظل الكفار في أماكنهم مستولين على هذه الأماكن ولا يستطيع واحد مسلم أن يذهب إليه.
5: وهل كان الأمر كذلك؟
4: ده رجعهم فلم يجدوا كافرا فيه وتعقبوهم فهربوا. إذن المعركة كانت لا تزال بائعة في القانون العسكري. المعركة إيه؟ بائعة ما انتهتش. إنما كل لم يتم النصر.
5: ليه؟
4: لأن ابتلاء على قدر الذنب.
5: لأنه يبتلي مش كره، ده بيبتلي تأديب. والمؤدب عادة لا ينهك من يؤدبه.
4: المؤدب لا ينهك من يؤدبه. أنت حين تضرب ولدك أنت عدو لك؟
5: أبدا.
4: أنت بتضربه بالقدر اللي إيه؟ اللي يؤدب بس. ولذلك إن أخذتك الحمية كده وزدت في الضرب برضو تحب اللي يجي يحوشك كده، وان كان حد ما يحوشكش كما اقول دائما تكرهه اللي ما جاش حاشك وانت ايه، لانك تريد ان يكون التأديب تأديب تهذيب، تأديب المحب. كذلك امر الله معه، فخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، فلما استغلوا الحدث التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن ياسر، فقالوا لو كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه
5: محمد.
4: قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد، يعني في توراتكم؟ قالوا شديد، نقض العهد شديد، فانا لا انقض عهدي مع محمد ما رأيت.
5: انما خد منهم ايه؟ خد منهم الكلام. نقض العهد قالوا شديد، قال انا لا انقض عهدي مع محمد ما حيت.
4: واما عمار فقال قد امنت بالله ربا وامنت بمحمد رسولا وامنت بالكتاب اماما وامنت بالكعبة قبلة وامنت بالمؤمنين اخوانا وسأظلك على هذا ما حيت.
5: بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه.
4: فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوس المؤمنين، كما قالوا لهم في حكاية القبلة
5: لو كان الاتجاه الى بيت المقدس مش صحيح اذن فصلاتكم في المدة السابقة باطلة، وان كان صحيحا فاتجاهكم الى الكعبة يكون باطلا. السفسطة بقى
3: الايه؟
5: السفسطة. ود كثير من اهل الكتاب، شوف الدقة الادائية والامانة، ود كثير من اهل الكتاب فكأن بعضهم وان كان قليل ما كان يحب ذلك، لانهم هم القوم الذين خامرهم فكرة الايمان بمحمد، واللي تخمر فكرة الايمان بمحمد دي علشان يخرج على قومه بالايمان عايز شيء من الايه؟ من الروية. ليه؟ لان بحكم انهم اهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتمازج المعاملات، فليس من السهل ان يخلع نفسه من بينه، ولعل هذا سبب من الاسباب اللي فيه كثير من غير دينات المسلمين يؤمنون بالاسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الاسلام فيما يستطيعون ستره، والذي يمنعهم ان يعلنوا ذلك الاسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين، من بنات متزوجات لمش عارف، من اخوات، من كذا، فده هتعمل هزه ايه؟ فيظلون يفتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوا حتى لا يعرضوا انفسهم. ليه؟ لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيهم، لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه؟ مما سواهم. ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب. يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تاريخا دقيقا، هناك اناس لا يودون ذلك، لا يودون، وقصارى امرهم انهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، يوم ما يحبش هم يحبون ان يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم ان يكونوا مؤمنين، فان لم يعلنوا فلا اقل من انهم لا يحبون ان يفتنوا غيرهم. يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. كفارا بايه؟ بما امنتم به. طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم، قال لك لا ده حسدا من عند انفسهم، مش لان دينهم يامرهم بذلك، لان دينهم يامرهم بعكس ذلك. دينهم يامرهم انهم كانوا يسارعون بالايمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لان تورتهم ودينهم يامرهم بان يؤمنوا بمين؟ من يؤمنوا بمحمد. وهبهم لم يؤمنوا بمحمد ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا. يبقى حسد. ومعنى الحسد أن تتمنى أن تزول إيه؟ النعمة عنه. نعمة عنه. ولو لم تذهب إليك، ولو لم تذهب إليك حسدا من عند أنفسه، يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد. كلمة حسدا دي يريد الله بها أن يثبت أنهم في ذواتهم يؤمنون بأن ما في المسلمين نعمة، لأن الحاسد لا يتمنى إلا أن تزول نعمة. لا يتمنى إلا أن تزول. فكأنهم لما يقعدوا كده في صحوة مثلا عقلهم أو في صحوة ضميرهم يعرفوا أن ذول إيه؟ ما يحسدوا على ايه؟ ارأيت واحدا يحسد واحدا على نقص ام يحسده على نعمة؟ حسدا من عند ايه؟ من عند انفسهم، لان هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطة، يكون من منطق الدين. هناك حسد يكون من منطق ايه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا

0: آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا يأخذ الحسد معنى إلا بهذين، معنى الغبطة إلا بإيه؟
1: بهذين.
0: لأن الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق، والذي ينفق مالا يصحح إيه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم. يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي، إن كان ولا بد أحد يحسد أحد فليحسده على إيه؟ لا يحسده على مال على إطلاقه، بل يحسده على مال ينفق في الإيه؟ لا يحسده على علم على إطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا يكون الحسد إلا في هذين الشيئين، فهو ينفي الحسد في أي، لا تحسد واحدا في صحته، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في إيه؟ في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر، نقول له كل ده ما إيه؟ ما ينفع. حسدا من عند أنفسهم، يبقى كلمة إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم بمحمد كفارا، أي كفارا بمين؟ كفارا بمحمد. حسدا يعني ليس هذا من مقتضى إيمانهم، لأن إيمانهم يطلب منهم غير إيه؟ غير ذلك. وحسد من عند أنفسهم. شوف كل قيد في القرآن جاء لمعنى، كل قيد في القرآن يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى. يقول لا، ده حسد. والحسد زي كما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا، برضو قال لا، ده من عند إيه؟ من عند أنفسهم، خاضعا لإيه؟ لهوى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق إيه؟ فيما عندهم من كتب، وإلا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول هم بيكذبوه، فإحنا يبقى الحج عندنا إيه؟ ما عندهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أهي دي اللي جت في الإيه؟ في الأول. إذن فاعفوا واصفحوا دي قضية الاختار فيها التقنيني يحمل انها ستغير، يحمل انها ولكن ستغير الى ايه؟ بالخير. لما تكون عندكم الايه؟ القوه اللي تستطيعوا ان كنتوا تؤدبوهم فيها الايه؟ الادب الذي لا يمكن ان يكون ادبهم الا به. لكن الان، ولذلك قلنا قديما، ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ساعه، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. هب أنك جالس في بيتك ودخل عليك إنسان مسكره وحامل مسدس وقال قم قف يا ابن ال مثلا، أمن الشجاعة أن تعارض؟ حاضر يا سيدي حاضر. إلى أنك تدير فكرك، لأنك فوجئت بالموقف، تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل إيه. أو ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالأسباب كده، تروح فتح عليك الباب، واحد جه من ورا ظهره كده وقال له إيه؟ مثلاً. يبقى ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن إيه؟ ولا يكون الجبن هنا جبنا، بل يكون إيه؟ شجاعة. ليه؟ لأن من الشجاعة أن تشجع على عدوك، ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة، أن تشجع على نفسك، أن تشجع على نفسك. دي الشجاعة الايه؟ شجاعة مركبة، ما تضيعش المسألة كده في طيف. فاعفوا واصفحوا. ما العفو ايه والصفح هو ايه؟ نقول عفى، عفت الريح الاثر. الاثر ساعتها يمشي الانسان يتركه بصمة بقدمه على الارض. البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين، رخاوة ما تحتك والوزن، رخاوة ما تحتك والوزن. تقوم يجي، نظرا لأن أغلب أراضي العرب كانت رمال، يقوم لما يجي شوف بقى وزن الرجل على الإيه؟ على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر بأثره، حتى إنه يقول لك ده مثلا، لا ده دي أعرج الحيوان اللي كان ماشي هنا، أو الرجل اللي كان ماشي هنا أعرج، لأنه يجد رجل غيصة أوي ورجل سطحية.

0: يوم ايه يعرف من الاثر الراجل اللي شاف البعير، وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وذنبه مقطوع ابتر ملوش ذنب.
1: ايه مسألة يعني؟
0: قال ايوه اعرج ليه؟ لان رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد.
1: طيب عرفت دي انه اعرج.
0: طب وانت عرفت انه اعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه،
1: يبقى مش شايف اللاتي يرعى من الناحية دي ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده.
0: طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حتة واحدة مش مفرق،
1: وهو ديله ساعة ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده ودي تروح كده،
0: فشافه كده عيدان قال لا ده ملوش ذنب.
1: يبقى إذن
0: عفى يعني الريح جت فراحت مضيعة الايه؟ مضيعة الأسف.
2: كذلك فاعف عنهم وكأن ما حصل.
0: وكأن ايه؟ ما حصلش.
2: واصفحوا.
0: معنى اصفحوا
1: يعني اضرب صفحا عن هذا الموضوع، ما تخليش ببالك.
0: ليه ما تخليش ببالك؟ لأن أنا بقولك حتى يأتي الله بإيه؟ بأمر.
1: أنا مانيش غافل على الحكاية دي، عارفها كويس. بس ايه ولذلك هناك في اللقاءات الحربية بين الإيمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الإيه
0: أرضيتم بالحياة إلى آخره،
2: ومن يولهم يومئذ دبره
0: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب.
1: يبقى إذن تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة، تبقى ما إيه مطلوبة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه؟
0: بغضب من الله.
1: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
0: كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على
1: أن عند المشرع حكم، وأنكم
0: لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم، بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائه بجرائمهم. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟
1: حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره
0: ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا، ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟
1: ولكن بعد كده لما يقول أجلي يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول خد الزراري ادي لهم الخزي،
2: يبقى جاء الله بأمره أو لا؟
1: متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
5: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
6: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Badr Expedition. Badr Expedition was the first big battle in which Muslims came face to face with their heathen enemies, whom they badly defeated. Muslims, however, did not plan the fight. They had actually gone out to block the way for a caravan that belonged to the leaders of Quraysh, who had persecuted Muslims and driven them out of Mecca. However, the plan of Allah was that the caravan was able to escape and that Muslims had to come face to face with their worst enemies from Quraysh, who had opposed the messenger's call and plotted to kill him. Allah Al-High wanted this battle to be the distinguisher between truth and vanity and a turning point in the history of Islam and the whole world. He Al-High wanted to teach Muslim believers the great difference between human and divine plans. He wanted to give them a practical lesson on elements of victory and defeat directly and in battlefield. Beyond the shadow of doubt, the Battle of Badr is a great exemplar in human history of the struggle between monotheism and true faith on the one hand and polytheism and infidelity on the other. It clearly marks divine laws of victory and defeat and unveils to all mankind facts to be remembered to the day of resurrection. The Quran records this battle and depicts in full details its events that go even beyond geography of Badr, Arabia, and even the whole world to embrace the world of angels and exceed the day of Badr and history of Arabia and the whole world and go beyond this present life to the hereafter, whither the final reckoning and just recompense.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
2: هب على سنن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا فضل الحج والعمرة وأهمية المتابعة بينهما، فنريد أن نبين هذا الفضل بالإضافة إلى إظهار الغرض البلاغي في أمره صلى الله عليه وسلم بقوله: تابعوا بين الحج والعمرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. الحج خامس أركان الدين الذي لا تقوم قائمته في عقيدة المؤمن وسلوكه إلا به، وإن كان أمر وجوبه معلقا على استطاعته بتوفر الراحلة والزاد والصحة، وهو نسك وطاعة. والعمرة مستحبة لمن استطاعها ويسرها الله له، وهي أيضا نسك وطاعة. والطاعة المحتسبة لوجه الله الخالصة من كل شرك ورياء عظيمة الأجر عند الله عز وجل. لما كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مهموما بأمته في الدنيا والآخرة، كان من الطبيعي أن يوجهها إلى الطاعة ويحثها على الاجتهاد والإخلاص فيها، وأن يلفتها إلى عظيم الأجر الذي جعله الله ثوابا حسنا لمن وفق إليها. وفي ضوء هذا نفهم الأمر الصريح بلا مقدمات يصدره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في كل زمان ومكان: تابعوا بين الحج والعمرة. والمتابعة بهذه الصيغة، صيغة المشاركة، هي أن يلي هذا تلك وأن تلي هذه ذاك، ومن ثم فالحدث لا يكاد يتوقف أو ينتهي. ولا يعني هذا بالطبع أن يظل المرء مشهولا بطيلة الوقت، فالأصل في التكليف الاستطاعة كما نعلم، وإنما يكفي أن تكون النية قائمة والتيسير متروكا لله عز وجل. ومن هنا كان الأمر المقصود في الفعل أمر استحباب وترغيب وتوجيه، لا أمر وجوب وإلزام.
0: يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثواب المتابعة بين الحج والعمرة، فما قيمة بيان هذا الثواب من حيث البلاغة؟
1: نعم، هذا ما تكشف عنه جملة الجواب التي تتضمن بيان الأجر والإغراء به، فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والجملة كما نرى مصدرة بالفاء التي توثق الارتباط بين النتيجة والمقدمة، وتحكم الاتصال بين الفعل والجزاء، وتنفي الفاصلة وتثبت الموالاة والمباشرة. ثم تأتي إن التي تؤكد الدلالة، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كله مؤكد مستغن عن المؤكدات اللفظية، ولكن مراعاة حال المخاطبين والتزام التعبير اللغوي العربي السائد هو الذي سوغ إيراد حرف التوكيد. ثم إن موضوع الإسناد يشمل الحج والعمرة جميعا، فإنهما معا ينفيان معا بمعنى الإبعاد والطرد. وصيغة المضارع التي تعين على تمثل الحدث المعنوي حسيا ملموسة، والمنفي الفقر والذنوب. إن الفقر بغيض في الدنيا، مكروه من كل الناس، والذنوب تجلب الشرور، ويخطر معها المرء آخرته. فكأنما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطمئن المسلم على ما يشغله من أمر الدنيا وأمر الآخرة معا، وينير له سبيل الرضا والأمن من عنت الدنيا وذل الفقر فيها إلى غير الله، وسبيل المنزلة المرضية عند الله حين ينجو من الذنوب.
0: بالإضافة إلى ما تفضلتم بذكره، القارئ لهذا الحديث يلحظ أنه يتضمن صورة تشبيهية، فما هذه الصورة وما أثرها في توضيح المعنى الذي يريده صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حدث الطرد والإبعاد الذي يجسده الفعل ينفيان بحدث آخر يشيع في حياة العرب ومن يشتغل منهم بصنعة الحديد أو المعادن بصفة خاصة، وذلك حين ينقذ الصانع أو الصائغ النار الشديدة وينفخ فيها كيره كي ينقي هذه المعادن وينفي عنها خبثها وما يعلق بها من الشوائب، وتخرج في النهاية خالصة صافية براقة. هكذا تخرج النفس من ذنوبها ومن فقرها بالمتابعة بين الحج والعمرة، استجابة لتوجيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما جملة الختام فيتخير لها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا خاصا وإيقاعا متميزا، يقول صلوات الله وسلامه عليه: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، بأسلوب القصر المعتمد على النفي والاستثناء، يؤكد التعبير للمسلم نتيجة نسكه وطاعته. ولنلاحظ استخدام المصطفى صلى الله عليه وسلم صيغة المفرد: حجة واحدة فقط مبرورة، خالصة من الشرك أصغره وأكبره، ومن الرياء ما خفي منه وما ظهر. وصيغة المفرد هنا تنفي ما قد يتبادر إلى الذهن من الأمر الأول، تابع من معنى مواصلة الحج والحرص عليه كل عام. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوتنا في رحاب الإيمان، عن طريق الصورة البيانية التشبيهية بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب المتابعة بين الحج والعمرة، وعن طريق أسلوب القصر الذي كان الغرض منه التوكيد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الحجة المبرورة، فقال صلى الله عليه وسلم: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

في واحد. سبحان من وازن بخلقه أربعة سوائل مختلفة في رأس الإنسان وفي وقت واحد، مالح في عينيه يمنعها من اليبس، وعذب في فمه يسوغ به الطعام والشراب، ولزج في أنفه ليكف الغبار، ومر في أذنيه ليحميه من الحشرات. حامل الحقيقة، كن حامل حقيقة لا تهاب الآخرين، فحامل الحقيقة لا يخشى إلا الله. وكن حرا في أفكارك وتوجيهاتك، واعمل بما تقول، ولا تكن عبدا إلا لخالقك. طاقة متحركة، قد تمل النفس الجمود، وقد تمل شيئا اعتادت عليه، فلا تجعل عبادتك لله جامدة، ولا تجعلها شيئا روتينيا اعتدت على فعله، بل اجعلها طاقة روحية جبارة متحركة تستمد منها الأمل والصبر. يقول تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. صدق الله العظيم. لا تظن نفسك عالما، من ظن أنه نال العلم وهو قد نال طرفا منه فهو أجله الجاهلين. فلا تحسب للعلم وقتا، واعمل حياتك متعلما ولو كنت عالما، فإذا خلت بنفسك العلم فقد جهلت. الهمة العالية، ابتغي الهمة العالية التي تدفعك إلى العمل بمقتضاها، فإذا استثقلت العمل فترت همتك. لحظات من السرور. يقول ابن تيمية رحمه الله: إنها تمر بالقلب لحظات من السرور. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش، إنهم لفي عيش طيب. عظمت أو صغرت، إذا عظمت مصيبتك أو صغرت، فاجعل ذاتك في كنف الله، واستمد قوتك من الله ومن أنواره بقولك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. اتق الله. إذا تعسرت أمورك وخالجتك الهموم والأحزان، فاتق الله، فهو كفيل بتفريج همك وتيسير أمورك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الشكر لصاحب الفضل. حينما تفتح أبواب الدنيا للعبد ويغدق الله عليه من فضله وتتوالى النعم، فعليه أن يجعل كل هذا الفضل إلى صاحب الفضل، ويشكر ليل نهار حتى يزيد من عطاياه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اختر اختيار الله، ادعوا الله بثبات، واستشعر اليقين في الإجابة،
فإن لم يجب المالك الحكيم فقد أخر بمقتضى حكمته. وليعلم العبد أن اختيار الله عز وجل خير من اختياره لنفسه.

0: وتأمل.
1: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
2: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدات.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أنه صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة، وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام التاسعة نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز بعد الخسارة في مقعد فارو، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث وولز سيدني، عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن، بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية، قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة، رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على مستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء، 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق، الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران، إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حضانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقار حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول 808 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقاليباف يتوعد بمفاجأة. وزير الدفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول الأربعين بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، فوزا وصفه المحللون بالتاريخي في الانتخابات الفرعية والنايشن، حقق حزب أمة واحدة أو لمقعد فار في ولاية نيو ساوث وولز، وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي. وعلى يد فارلي انتهت سيطرة الائتلاف على المقعد، والتي دامت منذ تأسيسه عام 1949. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال في غرب سيدني. فهل سيصبح حزب أمة واحدة المعارضة حقيقية في البلد؟ نيو ساوث وولز سيدني، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة والإيجارات في أستراليا، يعاني المواطن الأسترالي من ضغط كبير في تسديد مبلغ الإيجار أو حتى إيجار سكن مناسب للعائلة. ودفع هذا الارتفاع العائلات إلى توفير الاحتياجات الضرورية فقط والتخلي عن كماليات. كما أثر هذا الغلاء على نمط الحياة اليومي، حيث اضطر البعض إلى الانتقال إلى مناطق أبعد عن مركز المدينة أو مشاركة السكن لتقليل التكاليف. فكيف يؤثر غلاء المعيشة على المواطن الأسترالي من أصول عربية؟ وكيف غير ارتفاع الإيجارات أسلوب حياة السكان؟ التقيت أنا منال العاني مع السيدة ويسن فندي، وهي مواطنة أسترالية من أصول عراقية، التي وصفت لنا صعوبة دفع قسط الإيجار وارتفاع تكاليف المعيشة في سيدني. بريسبن، تحول بسكويت القهوة المصري بنكهته التقليدية ورائحته المرتبطة بفناجين القهوة الصباحية إلى واحد من الحلويات العربية طلباً بين الجالية في أستراليا. وفي مدينة بريسبن بدأ الحلم، إذ استطاعت ياسمين حافظ أن تقدم الوصفة المصرية الأصيلة بلمسة احترافية للباحثين عن مذاق مختلف. والسر كما تقول يكمن في الطعم الخالي من المواد الحافظة وفي الإحساس بالحنين الذي يحمله كل قالب بسكويت إلى ذكريات لم العائلة، وصنعه أيضا ليكون خالي من الجلوتين لمن يرغبون. فكيف انتشر هذا البسكويت في أستراليا؟ وكيف بدأت الطلبات تتوسع من مدينة إلى أخرى وصولا حتى إلى المناطق الإقليمية؟ وكيف بدأ كثير من الزبائن يحملون بسكويت القهوة إلى أماكن عملهم ليتحول الحديث عن الطعم تجربة يتشاركها غير العرب أيضا؟ أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. قطر، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ألساني مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من الشيخ جراح، ناقشا فيه أيضا الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية. فلسطين المحتلة رام الله، أقام مستوطنون صهيونيون أمس بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية صهيونية وسط تصاعد مستمر للاعتداءات على الفلسطينيين. الكيان الصهيوني، طالب 22 مسؤولا صهيونيا الشرطة الصهيونية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في رسالة وقعها 9 وزراء و13 نائبا موجهة إلى الشرطة نشرتها الاثنين منظمة بأيدينا اليمينية المتطرفة التي تشجع اقتحامات المسجد الأقصى. ووفقا للتقويم العبري يحل يوم احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشرقية عام 1967 في 15 من مايو أيار الجاري الموافق الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون هذا العام ذكرى النكبة عام 1948. لغز صحراء العراق، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد التقارير المتداولة حول تأسيس الكيان الصهيوني موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام صهيونية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. إيران، أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. وبحسب وكالة إيرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي أمس إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. الموت المبدئي لبشار وماهر الأسد، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد خسارة سلطة أو نفوذ. اليوم يواجه بشار الأسد وشقيقه ماهر ما يمكن وصفه بالإعدام المدني، فقرار تجريدهما من حقوقهما المدنية هو بمثابة نزع لآخر ورقة قانونية كانت تستر حصانتهما ليتحولا في نظر القانون من أصحاب سيادة إلى مواطنين بلا أهلية لا يملكون حق التوقيع على ورقة أو التصرف في ليرة واحدة. الكيان الصهيوني، أفادت وسائل إعلام صهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لتوسيع حربه في لبنان في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية لرفع ملف جرائم الحرب الصهيونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وذكرت القناة 12 الصهيونية أن الجيش يستعد بالفعل على الأرض لتوسيع عملياته البرية في لبنان بزريعة ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار. شركة أرامكو السعودية، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس من أن العالم يواجه أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية. وقال الناصر إن صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول هي الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أن استمرار تعطل المضيق يضغط بقوة على الإمدادات والمخزونات العالمية. لبنان، فجرت قضية توقيف رجل عراقي يدعى طارق الحسيني في لبنان صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية والسياسية بعدما كشف عن انتحاله صفة مسؤول أمن عراقي برتبة عقيد وتمكنه من نزع علاقات مع شخصيات وضباط رفيعي المستوى مستخدما مستندات مزورة وبزة عسكرية للتنقل والتحرك داخل الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إن مديرية المخابرات أوقفت العراقي طانون نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية بعدما تبين أنه ينتحل صفة مسؤول أمن عراقي داخل الأراضي اللبنانية. الاتحاد الأوروبي، أعلن المجلس الأوروبي أمس أنه اعتمد قراراً ينهي تعليق الجزء لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. الأمم المتحدة، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 880 مدنيا سودانيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان من العام الحالي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بأن فريقه المعني بالسودان خلص إلى أن ضربات الطائرات المسيرة تسببت بمقتل 880 مدنيا على الأقل، محذرا من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون الاثنين برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين بينهم 3 أشقاء خلال أعمالهم في عرض البحر. وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد و16 مصابة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من الجيش الصهيوني استهدف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء قربي مدينة غزة. القدس، استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الصهيوني أبلغتها باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهاشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نادي الأسير الفلسطيني يتهم. اتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الصهيونية بتنفيذ 10 عمليات قمع في سجن الدامون، حيث تحتجز 88 أسيرة بينهن طفلتان و3 أسيرات حوامل، وذلك خلال شهري مارس وآذار وأبريل ونيسان الماضيين. وقال النادي في بيان إن عمليات القمع تخللتها اعتداءات بالضرب وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا وتقييد أيديهن إلى الخلف. الإعلام الصهيوني، لا تزال مسيرات حزب الله المتفجرة من أبرز التهديدات الذي يقر الكيان الصهيوني بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الصهيوني بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان. الاحتلال الصهيوني يعلن، أعلن الجيش الصهيوني أمس مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح جراء انفجار مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله على جنود الاحتلال. وقال الجيش في بيان في وقت سابق إن الرقيب أول احتياط ألكسندر جلوبينيف قتل في انفجار طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركبته داخل كيان صهيوني في منطقة المنارة بالقرب من الحدود مع لبنان. الرئيس الأمريكي يقول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، وصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وزير الدفاع البلجيكي يقول، قال وزير الدفاع البلجيكي سيو فرانكن إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية متطورة في مجال كسح الألغام، وهي مستعدة للمساهمة بها لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاح. وأوضح فرانكن في مقابلة مع الجزيرة أن هناك مبادرة بريطانية فرنسية تهدف لنزل الألغام وإعادة فتح مضيق هرمز مشيرا إلى أن بلجيكا تمتلك خبرة فنية عسكرية طويلة في التعامل مع المياه الضحلة وتطهيرها. بريطانيا وفرنسا. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي بعد حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. يبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت، وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. تناولت الصحافة الروسية بتغطية واسعة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن اقتراب نهاية الصراع واستعداده لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واعتبر عدد من الصحف أن هذه التصريحات تعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للكريملين، في حين فسرتها مصادر أخرى على أنها محاولة لممارسة الضغط على كييف والاتحاد الأوروبي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، بعد الخسارة في مقعد فار، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث ويلز سيدني، عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن، بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية، قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على المستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق، الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران، إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حصانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقر حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول 88 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. قطاع غزة، شهداء بنيران الاحتلال بغزة، والبحرية الصهيونية تعتقل 6 صيادين. القدس، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال القدس. نادي الأسير الفلسطيني يتهم ضرب وتكبيل، اتهام الاحتلال الصهيوني بقمع الأسيرات 10 مرات خلال 2 شهرين بالدمون. الإعلام الصهيوني، الكيان الصهيوني يطارد 100 عنصر لفك لغز مسيرات حزب الله. الاحتلال الصهيوني يعلن قتيل وجرحى بصفوف الاحتلال وتعطل مروحية صهيونية. جنوب لبنان، الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقاليباف يتوعد بمفاجأة. وزير دفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول 40 بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:53، يرفع لأذان العصر تمام 2:47، يرفع لأذان المغرب تمام 5:08، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:28. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:28، والشروق تمام 6:37، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: علمني القرآن
2: للهم يزيل الضيق.
3: نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
2: أجل الهم يزيل الضيق.
3: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يستر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
2: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدارسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

كان هناك راجل متجوز من ست تقريبا 40 سنة، وكان الزوج كل سنة بيجيب لزوجته في عيد ميلادها ورد وكرت مكتوب فيه حبي ليكي بيكبر كل يوم. يا سلام، سامعين

الزوج مرض ومات، سبحان الله. وكان على الزوجة إنها تحتفل لأول مرة بعد سنين بعيد ميلادها من غير جوزها. فجأة ضرب جرس الباب، فتحت الباب ولقيت عامل التوصيل جايب لها ورد. اتفاجئت جدا، وراحت لمحل الورد وقالت لصاحب المحل: انا ما وصيتش على ورد. ورد عليها بياع الورد صاحب المحل، قال لها: جوزك قبل وفاته دفع ثمن الورد وطلب مني اني اوصل لك الورد في اليوم ده مع الكرت. ولما فتحت الكرت كان مكتوب فيه: حبي ليكي سيبقى للأبد. فما أجمل الوفاء. الله الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم قصة عن ثقة بين زوجين. كان في زوجين ربط بينهم الحب والصداقة. كل واحد منهم ما بيلاقيش راحته إلا قرب التاني، إلا أنهم كانوا مختلفين تمام في الطباع. الراجل كان هادي وما بيغضبش في أصعب الظروف، وعلى العكس كانت زوجته حادة وبتغضب لأتفه الأمور، حاجات صغيرة بتغضب.

صفه قويه. اتملت السفينه بالميه وانتشر الذعر والخوف بين كل الركاب حتى قائد السفينه. ما خافش على الركاب انهم في خطر وانه فرصه النجاه محتاجه لمعجزه من ربنا سبحانه وتعالى. هنا الزوجه ما قدرتش تتمالك اعصابها، بقت تصرخ وتعيط ما تعرفش تعمل ايه. راحت بسرعه لجوزها يمكن تلاقي حل للنجاه من الموت اللي جاي ده. وكان كل الركاب في حالة من الهيجان والزعيق والخوف، لكنها لما راحت لجوزها اتفاجأت زي عدته قاعد هادي. لما شافته كده غضبت زيادة وتجننت، ازاي الناس هنا خايفين من الموت وهو قاعد ولا على باله هادي ولا بيفكرش بأي حاجة؟ وجات له البرودة ولا على باله. بصلها جوزها بصلها لكن بوش عبوس وعيون غضبانة. سحب الخنجر بتاعه وحطه على صدرها وقال لها بكل جدية وبصوت حاد: مش خايفة من الخنجر؟ بصت له وقالت لا. قال لها ليه؟ قالت له لأنه ممسوك بإيد اللي أثق فيه وبحبه. يا سلام يا سلام على الحب. ساعتها ابتسم وقال لها: أنا كمان كده زيك، ما بخافش من الأمواج الهيجة دي، لأني أعرف إنها ممسوكة بإيد اللي أثق بيه وأحبه، فليه الخوف إن كان هو المسيطر على كل الأمور؟ يا سلام، إذا أتعبتك أمواج الحياة وعصفت بيك الرياح وبقى كل شيء ضدك، ما تخافش، الله بيحبك وهو اللي عنده القدرة على كل ريح عاصفة. ما تخافش، هو يعرفك أكتر ما أنت تعرف نفسك، ويكشف مستقبلك اللي ما تعرفش حاجة عنه، فهو أعلم بالسر وأخفى. إذا كنت أنت بتحبه فكون واثق، ثق بيه تمام، وسيب أمورك له فهو بيحبك. ونعم بالله.

هنقول لكم حكاية، قصة عن التعاون. يحكى إنه هناك شخص بيعيش برجل واحدة والتانية خسرها وقت كان صغير، فبدأ يكيف حياته مع خسارته اللي اتفرضت عليه، وحط مكان رجله اللي فقدها رجل تانية، طبعا خشب ولا أي حاجة، وانتظر لكنه ما كانش بيعتمد عليها كتير. وفي يوم من الأيام كان بيمشي لوحده جنب النهر، فقابل راجل أعمى فقد نعمة البصر من وقت ولادته. اتقابل الأعرج والأعمى عند شط النهر، والاتنين عاوزين انه يعبروا النهر ده لضفته التانية. حاول الأعرج عبور النهر لكنه ما قدرش بسبب رجله الخشبية، وساعتها قال له الأعمى: مالك يا صديقي مالك؟ الأعرج رد عليه وقال له: عاوز إني أعبر للجهة التانية من النهر لكن ما أقدرش. وهنا قص الأعرج قصته للأعمى وقال له: الأعمى، أنا كمان عاوز إني أعبر للجهة التانية لكن زي ما أنت شايف ما أقدرش إني أشوف الطريق. فكان الأعمى عاوز إنه يخفف عن صديقه الأعرج، فقال له: هون عليك يا صديقي، أنا فقدت نعمة البصر من وقت ولادتي، وما شفتش النهر أبدا من أصله، ومعرفش النهر ده شكله إيه. الأعرج قال له: وإيه الحل؟ نقعد كده من غير أي حاجة وننتظر؟ الأعمى قال له: لا، نحمد ربنا سبحانه وتعالى لأنه جعل لنا عقول نفكر بيها، وحنلاقي مخرج للمشكلة دي بإذن الله، حنلاقي الحل. الأعرج قال له: وإزاي يكون؟ يعني أنا بقول، يعني إيه هو الحل؟ الأعمى قال له: نتعاون مع بعض. الأعرج قال له: إزاي نتعاون مع بعض؟ إزاي؟ فهمني. الأعمى قال له: أنت برجل واحدة ما تقدرش بيها إنك تعبر النهر، وأنا مكفوف البصر أعمى وما شفتش النهر بحياتي وما عرفش الطريق، لكن لو اتعاوننا مع بعض راح نقدر نعبر النهر. الأعرج قال له: أنا فضبية من الثرثرة بتاعتك وعاوز أعرف الحل دلوقتي وحالا، وإلا. الأعمى قال له: طيب، هدي نفسك واسمعني. الأعرج قال له: كل ودان صاغية، يلا اديني الحل يا أخي خلصني. الأعمى قال له: أنا هحملك على كتفي ونعبر النهر، انت هتكون عينيا اللي تدلني وتوجهني على الطريق، وانا راح اكون رجليك اللي بتمشي بيهم. الأعرج قال: والله فكرة رائعة، فكرة عظيمة، انا شاكر ليك يا حبيبي، شكرا. وبكده يا احبابي، لما بتعاونوا بكده، تعاونوا الصديقين مع بعض الأعمى والأعرج، وقدروا إنهم يعبروا النهر مع بعض بأمان. بإيه؟ بالتعاون.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، اسمعوا هذه القصة، قصة عروس مع أم زوجها. قالت الأم وهي بتبتسم لزوجة ابنها بعد ما قضوا شهر العسل، قالت لها: انت قدرتي انك تجعلي ابني يلتزم بالصلاة في المسجد، نجحتي بـ30 يوم باللي فشلت فيه انا بـ30 سنة. واتملت عيناها بالدموع. ردت زوجة الابن وقالت: انت تعرفي يا امي حكاية الحجر والكنز؟ بيقولوا انه كان هناك حجر كبير وقاطع طريق المرور الناس، فجه راجل واتطوع عشان يكسر الحجر ويشيله. حاول الراجل وضرب الحجر بالفأس 99 مرة، وبعدين تعب. مر بيه راجل وسأله انه هو يقدر يعني يساعده، وفعلا الراجل أخد الفأس وضرب الحجر الكبير بقوة مرة واحدة، وتشق الحجر من أول ضربة. لا وإيه؟ وكانت المفاجأة إنه كان هناك صرة مليانة بالذهب تحت الصخرة. فقال الراجل: الصرة دي لي أنا، لأني أنا اللي فلقت الحجر، أنا ضربته ضربة وفلقته. اتخاصموا الرجلين مع بعض، فراحوا للقاضي. قال الأول: خليه يديني بعض الكنز، أنا ضربت الحجر 99 ضربة وبعدين تعبت. وقال التاني: الكنز كله لي أنا، أنا اللي فلقت الحجر، أنا اللي قسمته. فرد القاضي قال: للأول 99 جزء من الكنز، ولك أنت يلي فلقت الحجر جزء واحد. يا هذا، لولا ضرباته 99 ما انفلقش الحجر في 100. درس في الأخلاق. أم 30 سنة بتحث ابنها على الصلاة من غير يأس، بعدين بتفرح إن ابنها صلى تأثرا بزوجته ولو عصاها 30 سنة. بعدين زوجة الابن، ما أجمل تصرفها وما أعظم أخلاقها، لما ما نسبتش الفضل لنفسها بل جعلتها تثق تماما إنه تعبها ما ضاعش كده سدى، وإنها هي اللي أنشأت حجر الأساس وقامت بالبناء لبنة لبنة، حتى بقيت اللبنة الأخيرة اللي كملتها زوجة الابن. قصة رائعة فيها حكم وعبر. ياه، ما أجمل الأدب مع الزوجة، ما أجمل الأدب من الزوجة مع الزوج ومع والد زوجها ووالدته، وما أجمل الأدب من الزوج مع زوجته ومنه مع والد زوجته ووالدتها. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، إذ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان خلق صلوات ربي وسلامه عليه القرآن. الأخلاق الأصيلة ما بتجيش إلا من شخص أصيل، بتيجي على طبيعتها من غير تكلف أو تصنع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

0: أحبة في الله، يقولوا إن الابتسامة أجمل هدية،
1: صحيح؟
0: لما بتصحى من النوم ابتسم، اشكر الله على نعمة البقاء. فعندك يوم في رصيد حياتك عشان تقضيه في طاعة الرحمن. لما بتشوف أمك وأبوك قدامك ابتسم، لأن هناك الكتير اللي اتحرموا من نعمة الوالدين. لما بتتوجه للعمل أو الجامعة ابتسم، في البعض لا يملك رسوم الدراسة ولا بيشتغل. لما بتفتكر بعض الضغوطات اللي مريت بيها ابتسم، لأنها مرت ما حصلتش مجددا إن شاء الله. ولما بتمر بموقف صعب ابتسم، لأنك تملك رب عظيم تقدر اللجوء إليه في أي وقت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما بتفشل في تجربة معينة ابتسم، يكفيك شرف المحاولة. ولما بيجرحك شخص عزيز عليك ابتسم، لأن هناك العديد من الأشخاص اللي بيحاول يداوي جروحك. ولما بيظلمك اللي حواليك ابتسم، لأنك ما بتظلمش حد أبدا ولا يوم. ولما تعرف إن فلان من الناس ما بيحبكش ابتسم، هناك العديد من الأشخاص اللي بيحبوك وبيتمنون ليك سعادة. ولما بتودع صديق ليك ابتسم، ممكن تشوفه مجدد بلا موعد مسبق، وإن لكل فراق لقاء يتجدد، فإن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. وأخيرا ابتسم، فغدا ستشرق الشمس مجددا عشان تشوف يوم جديد ملان بالمسرات إن شاء الله. وتذكر أنت اللي بتملك حياتك وأنت اللي بتعيشها، فبإرادتك إنك تجعلها جنة صغيرة سعيدة، وبإرادتك إنك تجعلها سودة ملانة بالأحزان. فليك الخيار عشان تختار، وابتسم لأنك تملك الخيار الصحيح.